حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

هلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول انسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.

0: بيبان شعبين بلقلو.
1: من القاهرة إلى كامبرا، هذه هي SBS عربي.

0: هذه هي اس بي اس عربي.
1: مش هتسمعونا اغنية حلوة كده من الفرقة بتاعتكم؟ كان اسمها ايه الفرقة؟
2: اميتشي.
1: ايه؟
2: يعني الصحاب
3: بالتلياني.

0: من بغداد إلى بادجيز كريك. أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
1: نداء خاص سكسك يوز من الجميع، ما تميزوش الناس بعنيكم وين.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

تربيته على الشيء السليم، عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي. وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: SBS عربي. هذه واحدة من الأغاني المفضلة لدينا.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة جديد.

0: غلطت وشكت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: الموسيقى طوال الليل، أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: بوب عربي on SBS Arabic.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينه
1: وبتحط ساعات مشاره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه بقى. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل الشقق والعماره،
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة،
1: ممكن يقرصوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
2: الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

0: SBS Arabic.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: Feel at home with SBS Arabic.
1: كبرت لمدللة وكرم خدودها حليب

SBS عربي.

0: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرة الصباح اليوم الاثنين في 18 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: زعيم المعارضة يتعهد باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة، مكالمة هاتفية مرتقبة بين نتنياهو وترامب تخص الملف الإيراني، والصحة العالمية تعلن أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ عالمية. كانت هذه العناوين، ولكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. تعهد زعيم المعارضة أنجس تايلر باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف المعارض لصالح حزب أمة واحدة، وكان حزب أمة واحدة قد حقق في نهاية الأسبوع الماضي فوزا تاريخيا في الانتخابات الفرعية لمقعد فارا في ولاية نيو ساوث ويلز، منهيا احتفاظ الائتلاف بالمقعد لمدة 77 عاما. واستغل تايلر خطاب الرد على الموازنة الأسبوع الماضي أيضا لعرض سياسات الائتلاف المتعلقة بالهجرة، متعهدا بتنفيذ أكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا. وتتضمن الخطة ربط أعداد المهاجرين بإنجاز مشاريع الإسكان وإعادة العمل بتأشيرات الحماية المؤقتة، ومنع غير المواطنين بمن فيهم المقيمون الدائميون من الحصول على 17 نوعا من مدفوعات الرعاية الاجتماعية. وقد تعرضت هذه السياسات لانتقادات حادة من المهاجرين والمدافعين عن حقوقهم، ولا سيما من أبناء الجاليتين الصينية والهندية الذين يختار كثير منهم الإقامة الدائمة لأن دولهم الأصلية لا تعترف بازدواج الجنسية. ووصف منتقدو الخطة هذه السياسات بأنها غير عادلة وتثير الانقسام. وقال تايلر في حديث خاص به SBS إن بعض الاستثناءات ستطبق في الحالات الإنسانية، لكنه شدد على أن المقيمين الدائمين بحاجة إلى اتخاذ قرار حول ذلك.
1: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make. But there are consequences in choices too, and that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المقرر أن يتحدث قريبا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال نتنياهو أنه يتوقع أن يسمع من ترامب تفاصيل حول زيارته إلى الصين، مشيرا إلى أن المحادثات ستتناول أيضا إيران. يأتي هذا اللقاء المرتقب في وقت أفادت فيه صحيفة نيويورك تايمز بأن السلطات الإسرائيلية والأمريكية تستعد لاستئناف الضربات على إيران. وبدأ أن الرئيس الأمريكي أكد هذه التقارير عبر منشور له على منصة تروث سوشيال الليلة الماضية. وكتب ترامب أن الوقت ينفذ أمام إيران وعليها أن تتحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيء. في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الولايات المتحدة طرحت 5 شروط ردا على أحدث مقترح سلام قدمته إيران. وبحسب التقرير تشمل الشروط رفض واشنطن دفع أي تعويضات أو أضرار للحرب، ونقل إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، والسماح للطهران بالإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل. ورغم عدم صدور أي رد رسمي من أي من البلدين على هذه التقارير، فإن السناتور الجمهوري لينسي غراهام قد قال إن أي مفاوضات لن تنجح ما لم تصعد الولايات المتحدة حملتها العسكرية.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy. I think he's right.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا، لكنه لا يرقى إلى مستوى جائحة عالمية. وقد تم تسجيل إصابات في كل من أوغندا والكونغو. وقالت وكالة الصحة العامة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن 80 وفاة مشتبه بها وثماني إصابات مؤكدة مختبريا، إضافة إلى 246 حالة مشتبه بها سجلت في مقاطعة إيتوري في الكونغو، كما تم تسجيل حالتين مؤكدتين مختبريا في العاصمة الأوغندية كامبالا من دون وجود رابط واضح بينهما. وتقول المقيمة الأوغندية ناومي كايوندو إن هناك حاجة إلى مزيد من التوعية بشأن طرق الوقاية من انتشار المرض.
3: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread, to break down this information even for the layest of people to understand, but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole, so that there is a feeling of safeness, of security against this disease of Ebola.
0: حذر رواد الأعمال في قطاع الشركات الناشئة من أن التغييرات المقترحة على امتيازات ضريبة أرباح رأس المال قد تؤدي إلى خلق الابتكار. يأتي ذلك مع استمرار الجدل السياسي حول الموازنة الفيدرالية التي أعلنت الأسبوع الماضي، حيث تشكل خطط تقليص مزايا الاقتطاع الضريبي للاستثمارات العقارية وتخفيضات ضريبة أرباح رأس المال محورا أساسيا للخلاف. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إنه يجري مشاورات مع قطاع التكنولوجيا بشأن المخاوف من أن تدفع هذه التغييرات الاستثمارات بعيدا عن الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس تخفيف أثر الإصلاحات الضريبية على هذا القطاع. من جانبه قال مؤسس شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي جوليان فياض إن التغييرات بصيغتها الحالية قد تدفع رواد الأعمال إلى تأسيس شركاتهم خارج أستراليا.
4: But in actual fact, what it's done is disincentivize business owners from building in Australia, from building these innovative companies that employ all these, you know, wonderful Aussie staff. And, you know, the incentive just isn't there. You know, you build this business, you spend a lifetime and a life's work creating them, and then you end up having to give up to 47% away to the government.
0: أثبتت الفحوص إصابة مواطن كندي بفيروس هانتا بعد أن كان على متن سفينة الرحلات البحرية أم في هونديوس التي شهدت تفشيا للفيروس. وقال مسؤولون في مقاطعة بريتش كولومبيا أن المصاب في حالة مستقرة، وهو واحد من بين 4 ركاب كنديين يخضعون للعزل في فانكوفر. وأضاف المسؤولون أن الأشخاص 4 لم يختلطوا بالجمهور عند نقلهم من رحلتهم الجوية. من جهتها أكدت مسؤولة الصحة العامة في بريتش كولومبيا بوني هنري أن السلطات لديها بروتوكولات وإجراءات جاهزة للتعامل مع هذا الوضع.
5: One individual started to develop mild symptoms including a fever and a headache 2 days ago. Protocols were followed. Late last evening, the BC CDC Public Health Lab reported that the test on the individual who had these mild symptoms was positive for the Andy strain of hantavirus. Clearly, this is not what we hoped for, but it is what we planned for.
0: في الرياضة وفي كرة القدم، توج نادي مانشستر سيتي بلقب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي بهدف واحد دون رد. ورغم الفوز، قال مدرب سيتي بيب غوارديولا إن لاعبيه لن يسمح لهم بالاحتفال لأن النادي لا يزال أمامه مبارتان في سباق محتدم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 23. أدليد أمطار متفرقة 19. ملبورن أمطار 17. هوبرت أمطار متفرقة 16 درجة. كامبرا أمطار متفرقة 17. سيدني أمطار متفرقة 23. بريسبن أمطار 23. وأخيرا داروين أمطار متفرقة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة. صباحك خير سليم. Welcome back, فارس. صباحك خير. اشتقت لك.
2: وانا كمان كتير كتير كتير اشتقت لك. اشتقت للمستمعين. كيف يا جماعة بتصحوا على قد بكير؟ كيف الدنيا ماشية هيك عادي؟
1: حبيت. معناتها استفدت, ارتحت. You disconnected.
2: It was very energizing. كانت إجازة حلوة. اشتقت لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا سناء وهيب, وطبعا شكرا عزيزتي فترة طوق الهندي. وش حلو هيك كمان صباح جديد من ملبن الباردة ومن سيدني اللي نوعا ما دافي هالأيام شكلها.
1: وشو حلو الوعي بكير وننزرع بالستوديو أنا وياك يا فارس. بدي قبل كل شيء بدي أقولك العمر كله وكل لحظة تكون عمر, وتهيك ترجع تعيش الحياة بالملأ لحظة بلحظة. ما صار لعيدك على الهوى وأنت عيدية كل يوم.
2: خلي لي ياكي. شكرا كتير على هالمعايدة الحلوة فترة, وأهلا وسهلا فيكم بهالصباح الجديد اليوم 18 أيار مايو. وكالعادة بنبلش برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض اللي بنبث منها اليوم هذا البرنامج Good Morning Australia. يقدم احترامه لشعب أورنجري واي ورونج من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم أيضا في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس من يستمعون إلينا الآن.
1: فارس, ننطلق بأولى حلقات هذا الأسبوع, وقبل كل شيء بدنا نقول ألف مبروك لمن رفعت اسم أستراليا ويعني احتلت المرتبة الرابعة, دلتا جودريم يلي قادت أستراليا بأداء باهر بيوروفيجن.
2: بالفعل, وكان يعني زي ما SBS موطن كرة القدم والفيفا وأيضا موطن يوروفيجن. ثانك يو دلتا على تمثيل أستراليا, ومبروك لبلغاريا اللي يعني خطفت اللقب لهذا العام.
1: بالفعل فارس, الجولة التفاوضية الثالثة بين لبنان وإسرائيل انتهت. اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم وسط الخروقات المستمرة, فيما ترامب يصعد ويقول نستطيع القضاء على اقتصاد إيران خلال 5 دقائق.
2: يعني إذا بدي أحكي لك الصراحة بكل شفافية, تبعت أخبار أقل خلال الأسبوع الماضي, رجعت هيك مبارح بالليل عم بشوف شو عم بيصير. ما فيها التغييرات الجذرية, ربما التغيير الجذري الكبير زي ما قلتي بتر انطلاق جولة تفاوضية وانتهاءها بين لبنان وإسرائيل وسط رفض من حزب الله لهذه الجولة ومخرجاتها. هل يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد؟ ربما هذا هو السؤال الأهم.
1: يعني نجرب نسلط الضوء على هالموضوع بساعة تانية مع دكتور زياد صائغ المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني, وأيضا سنتابع كل الأوضاع الإنسانية في لبنان يا فارس.
2: صحيح, لأنه يعني رغم الهدنة الهشة حاليا أثار الحرب يعني واضحة جدا على البنية التحتية المدنية تحديدا في لبنان. كان لنا لقاء مع الباحث في Human Rights Watch في بيروت رمزي قسيس.
1: ننطلق إلى رام الله بعد قليل, ولكن في تحية فيروزية من يومها صار الأمر أكبر.

0: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
5: Good morning أستراليا، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهذا الصباح على SBS عربي. راح نبلش بحكمة صباحية مع بترا قبل ما نروح على رام الله. شو عنا اليوم
6: فارس؟ الحكمة اخترتها من الحلاج وبتقول: كل الأماكن في نظري فارغة إلا مكانك في قلبي، فهو كل الاحتواء وما حوى.
7: من مراسلينا،
6: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا توق الهندي.
5: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
8: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم.
6: يا هلا عرفات.
5: صباح الورد. يعني سنبدأ استثنائيا من إسرائيل، لأن هناك يعني أجواء توحي بأن عودة الحرب ليست مستبعدة، يعني هناك في تحذيرات من احتمال عودة التصعيد وحتى انطلاق جولة ثانية من الحرب ربما مع إيران، ودعوات لحل الكنيسة وحتى إجراء انتخابات مبكرة. هل لك أن تضعنا في صورة ما يحدث هناك؟
8: فعلا فارس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها. مباشرة لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ وإبلاغ المستشفيات والمدارس لضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب. وفي ذات السياق تستمر العمليات العسكرية على الحدود الشمالية رغم إعلان وقف إطلاق النار وتمديده مع لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم عن إصابة 4 جنود بعد استهدافهم بمسيرات من قبل عناصر حزب الله اللبناني. سياسيا، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم من مخاطر إعلانها عن نيتها حل الكنيسة الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي اعتبره نتنياهو قد يشكل خطرا على إسرائيل في حال استئناف الحرب مع إيران وفي حال حل الكنيسة والدخول في دوامة الانتخابات المبكرة. على صعيد آخر، أحيا آلاف الإسرائيليين ما يسمونه ذكرى توحيد القدس، حيث انطلقت مساء أمس أو عصر أمس مسيرات ضخمة في شوارع البلدة القديمة من القدس، تخللها اعتداءات وهجمات على المحال التجارية الفلسطينية في المدينة ورفع شعارات تدعو بالموت للعرب ومطالبين باستمرار السيطرة على القدس ورفض تقسيمها. وفي هذه المسيرات الضخمة التي شهدتها القدس تحديدا، طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جبير بترسيخ السيطرة على المدينة وتعزيز الاستيطان فيها، وطالب أيضا بالتسريع في ربط الأحياء اليهودية في محيط مدينة القدس وربطها في المدينة لتعزيز الوجود اليهودي فيها كما قال.
6: نعم عرفات، إلى التصعيد المستمر اليوم في قطاع غزة وسط استمرار الغارات وارتفاع أعداد الضحايا، اليوم تتصاعد التحذيرات من احتمال استئناف الحرب بوتيرة أوسع في القطاع، ما أبرز المعطيات الميدانية والسياسية لديك وإلى أين تتجه الأوضاع في غزة عرفات؟
8: في غزة على الأرض الحرب لا تزال مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار ورغم كل الحديث عن المفاوضات الجارية مع الوسطاء وحركة حماس وإسرائيل، إلا أن على الأرض هناك مزيدا من الضحايا يسقطون بشكل يومي في القطاع عبر استهداف القوات الإسرائيلية لمناطق واسعة من القطاع. كان آخر وأهم هذه الاستهدافات ما حصل بالأمس، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مدينة غزة أدت إلى مقتل عز الدين الحداد وهو قائد الذراع العسكري لحركة حماس، إضافة إلى مقتل عدد من أفراد أسرته معه. هذه العملية اعتبرتها أوساط فلسطينية تصعيد غير مسبوق يطال أحد أهم القيادات المتبقية من الجناح العسكري في غزة. إسرائيل من جهتها اعتبرت أن ما أسمته تصفية الحساب مع من خططوا لعملية 7 أكتوبر لا يزال قائماً، وأن هذه العملية لا تأتي ضمن شيء خارج سياق اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها تأتي ضمن تصفية الحساب مع من وصفتهم بمخططي 7 أكتوبر. ميدانيا وإنسانيا أيضا في قطاع غزة تستمر الأزمة الإنسانية وتتفاقم بشكل كبير بعد التوقف الجزئي عن إخراج وإجلاء عدد كبير من الجرحى والمرضى من ضحايا الحرب عبر معبر رفح الذي ما يزال العمل به يعمل بشكل مكلص ولا يسمح بإخراج وإجلاء الأعداد الكبيرة المتواجدة في قطاع غزة ممن يحتاجون العلاج الطارئ في خارج القطاع كونه لا يملك إمكانيات العلاج. وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أعلنت أن المنظومة الطبية كل يوم تدخل في مرحلة الخطر كما قالت، من حيث المعدات ومن حيث المستلزمات الطبية الغير متوفرة في القطاع والتي يمنع إدخالها عبر المعابر الإسرائيلية أو عبر معبر رفح.
5: نعم عرفات، في 15 أيار مايو الجاري كان ذكرى النكبة الفلسطينية، ما تراه إسرائيل لذكرى تأسيسها، شفنا وقفات يعني احتجاجية لإحياء الذكرى حتى هنا في أستراليا بسيدني وبميلبن. ماذا عن هذا اليوم في الضفة الغربية؟ نعلم يعني واقع الاستيطان متواصل، هجمات المستوطنين أيضا بوتيرة ربما أعلى في هذه الفترة، كيف عاش الفلسطينيون في الضفة هذه المناسبة؟
8: الضفة الغربية تم تسميتها بالنكبة المستمرة فارس، حيث أن الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية تم إحياؤها وسط هجمات واعتداءات من المستوطنين كانت بشكل لافت هذا الأسبوع، وتحديدا في ذكرى توحيد القدس الذي يعتبره الإسرائيليون أحد أعيادهم المهمة السياسية، حيث خرج مئات وآلاف المستوطنين لشوارع من الضفة الغربية ونفذوا مسيرات ضخمة فيها، إضافة إلى تعليق أو نشر الأعلام الإسرائيلية على مختلف الشوارع والمفارق ومفارق الطرقات في الضفة الغربية، إضافة إلى هجمات واسعة شنها عشرات المستوطنين في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. هذه الذكرى 78 للنكبة كما قلنا جاءت هذا العام في ظل هذه الهجمات الاستيطانية وفي ظل التشريع القانوني والسياسي للاستيطان في الضفة الغربية، حيث أعلن وزير المالية بتسليل سموتريتش عن نية الحكومة الإسرائيلية على تحويل مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البيري ورام الله إلى مدينة معتمدة ضمن المدن الإسرائيلية عبر ما اسمه شرعنة هذه المستوطنة وتحويلها لمدينة من واحدة من أهم المدن في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية من جانبها أدانت هذه الخطوة واعتبرت أن الإعلان عن مستوطنة في مستوطنة بيت إيل كمدينة يأتي ضمن خطة تعزيز السيطرة والضم للضفة الغربية. هجمات المستوطنين تواصلت في عدد من المناطق الفلسطينية وأدت لإصابة عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى إحراق أراضي واسعة من الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح والشعير في منطقة الأغوار، وهذه المناطق تعتبر سلة غذائية للضفة الغربية. هجمات المستوطنين والسيطرة على الأراضي، إضافة إلى السيطرة على قطعان من الأغنام لمزارعين فلسطينيين، أدت إلى مقتل أحد الرعاة في قرية جلجلية شرق رام الله، وهو يبلغ من العمر 16 عاما، أعلن عن مقتله بعد ضربه من قبل عدد من المستوطنين بعد أن سرقوا وقاموا بسلبه أغنامه والسيطرة عليها بشكل كامل.
6: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داود، شكرا من القلب لك عرفات.
5: كل تقارير عرفات متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
6: إلى صفحة التاريخ،
5: يلا بينا.
6: يلا فارس، 18 أيار مايو مثل اليوم من العام 1804 تنصيب نابليون بونابرت إمبراطور على فرنسا.
5: في مثل هذا اليوم أيضا 18 أيار مايو من عام 1965 سوريا نفذت حكم الإعدام بحق الجاسوس إلي كوهين بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
6: توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية مثل هاليوم من العام 1990.
5: في مثل هذا اليوم أيضا من عام 2018 قتل 108 أشخاص عندما تحطمت طائرة ركاب بعد وقت قصير من إقلاعها من هافانا عاصمة كوبا.
6: أيضا فارس، مثل هاليوم من العام 1980 انتفاضة غوانغو بكوريا الجنوبية، والطلاب بدأوا مسيرتهم الإصلاحية.
5: نشوف أبرز مواليد هذا اليوم. 18 أيار مايو 1048 ميلادية، عمر الخيام عالم الرياضيات والفيلسوف الفارسي الشهير، وطبعا صاحب رباعيات الخيام.
6: نكتفي بهذا القدر من الأحداث والكلمة بعد لحظات للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار وموجز إخباري محدث.
9: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. زعيم المعارضة الفيدرالية يتعهد باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة. مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب بعد تلميح الرئيس الأمريكي إلى استئناف الحرب مع إيران. ومنظمة الصحة العالمية تعلن أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
3: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
2: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
4: تقدم لكم عالماً من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS Viceland على القناة 31.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
6: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعين، عم نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 23، كذلك الأمر بالعاصمة الثقافية ميلبن و17 درجة، 22 في بريسبن وأمطار متفرقة. غربا في بيرث رؤية غير واضحة لليوم و23 درجة، أديليد أمطار متفرقة و19 درجة، 15 بالعاصمة كامبرا وأمطار طيلة النهار، أدنى درجة الحرارة 8. ننتقل إلى هوبارت، أمطار متفرقة 13 درجة كحد أدنى و16 كحد أقصى. نختم الجولة مع العواصف الرعدية لليوم في داروين و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: بمشهد تاريخي على ملاعب روما، الإيطالي نيك سينر كتب فصل جديد في مسيرته الذهبية، توج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة بفوز بالنهائي على النرويجي كاسبر رود بنتيجة 6-4 و6-4 بالنهائي، ثاني لاعب بالتاريخ بعد جوكوفيتش يحقق ما يعرف بالذهبية في بطولات الماسترز، فاز بكل بطولات الـ ATP ماسترز 1000 بوينتس التسعة، والأكثر إثارة أنه هذا اللقب هو الأول لسينر كإيطالي في روما بالمشاركة السابعة بهالبطولة، بإنجاز الحقيقة هز المدرجات وأشعل الفخر الإيطالي وتحديدا بلعبة التنس هالمرة. سينر دخل النهائي بسلسلة انتصارات جدا مذهلة، يعني ستريك 34 فوز متتالي، رقم قياسي بعد ما أكمل حملة قوية بروما شملت الفوز على أندري روبلف، دانيال ميدفيديف بنصف النهائي. كان في شوية مخاوف أنه هل سيصل إلى النهائي، وصل بالفعل وحقق هذا الإنجاز التاريخي.
1: فارس، من الإنجاز التاريخي إلى أبرز عناوين الصحف.

0: شو رأيك بترى نبلش مع استطلاع رأي سيدني مورنينغ هيرالد؟
1: سيدني مورنينغ هيرالد: ليبرز برايمري فوت سلمز افتر بروكن بروميس بادجت.
0: أشارت نتائج استطلاع ريزولف بوليتيكال مونيتور إلى تراجع ملحوظ في شعبية الحكومة بعد إعلان الموازنة الأخيرة. انخفضت نسبة التأييد الأولي لحزب العمال 3 نقاط، وصلت ل 29%.
1: اليوم الكتار من الناخبين يعني بيشوفوا هالتراجع إلى أنه حكومة اليوم وعود انتخابية سابقة تتعلق بالإعفاءات الضريبية، سيما فيما يخص النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية وضريبة أرباح رأس المال.
0: صحيح، الاستطلاع أظهر أنه 36% من المشاركين حكوا أن نظرتهم للحكومة تغيرت سلبا بسبب هالقرارات، مقابل 14% فقط رأوا أنها تحسنت وتحسن أدائها.
1: فارس، بالمقابل المعارضة التقليدية لم تستفد بشكل كبير من هالتراجع، إذ تحول جزء من التأييد نحو حزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسن، ارتفع دعمه ل 24%، كما تقدم زعيم المعارضة أنجس تايلر على رئيس الوزراء أنثوني ألبنيزي بمؤشر رئيس الوزراء المفضل بنسبة 33% مقابل 30%.
0: والحقيقة سيدني مورنينغ هيرالد على العنوان الورقي، يعني على الصحيفة الورقية، اختاروا هذا العنوان أنه لأول مرة يعني أنجس تايلر يتقدم على ألبنيزي كرئيس وزراء مفضل، وكلنا نعرف يعني الفول أوت اللي صار واستحواذ أمة واحدة على مقعد فارالي ومقعد سوزان لي السابق. مع الانتقادات، بعض بنود الموازنة قدمت أو حظيت بدعم شعبي نسبي، تقليص الإنفاق على NDIS، بعض الامتيازات الضريبية أيضا.
1: نبقى باستطلاع ودائما نقرأ الأرقام من صحيفة أستراليا نيوز بول: هيستوريك ريجكشن اوف ليبرز بيج تاكسينج بادجت.
0: بالفعل يعني اليوم هذا إذا بتكون هيك صباح استطلاعات الرأي، نيوز بول كشف أنه بعد موازنة حزب العمال، وطبعا الموازنة مش عارف رقم 4 يمكن لجيم شالمرز، كانت
1: الخامسة. صحيح.
0: الأكثر رفض شعبي منذ 93 يعني، وطبعا الصحيفة وصفت أنه ما حدث من ردود فعل الأسوأ يعني على ما وصفته الصحيفة بموازنة التقشف اللي قدمت ب 2014 جو هوكي وقتها قدمها.
1: فارس، النتائج خلينا نختصرها بالأرقام التالية: 47% من الأستراليين بيشوفوا أنه الموازنة سيئة للاقتصاد، يعني نتحدث تقريبا قرابة نصف الأستراليين، مقابل 22 فقط بيعتبروها جيدة.
0: كثير من الشباب اللي شاركوا باستطلاع الرأي ما اقتنعوا بأن الإجراءات الجديدة ستخفض التضخم أو حتى تحل من أزمة السكن أو حتى تحقق عدالة بين الأجيال.
1: 60% منهم بيشوفوا أنه سياسات الإسكان الجديدة لن تفيد أو قد تزيد المشكلة.
0: نيوز كورب أيضا واستطلاع الرأي الخاص بالأستراليان كشف عن نفس النتيجة، أنه أوكي تراجع دعم الحكومة العمالية، ولكن المعارضة الائتلافية لم تستفد كثيرا، إنما المستفيد الأكبر كان حزب أمة واحدة.
1: صحيح فارس، والاستطلاع أظهر أنه لا توجد أي فئة سكانية اليوم تتوقع بأن يعني تتحسن أوضاع المالية بعد الموازنة، حتى بين مؤيدي حزب العمال نفسهم.
0: تعالوا نروح على عنوان دولي من The Guardian ونقرأ: UAE blames Iran or its proxies for drone strike fire near nuclear plant.
1: إذن اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران أو إحدى الجامعات الموالية لها بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف محيط محطة براكة النووية بمنطقة الظفرة، ووصفت الحادث بأنه تصعيد خطير.
0: لم تسجل إصابات يعني أو تسرب إشعاعي، ولكن الحقيقة هذا العنوان شغل الصحف والصحافة العالمية. يأتي هذا الحادث في وقت تشهد في المنطقة توتر متصاعد مع الدخول وقف إطلاق النار في الحرب يعني الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أسبوع السادس، وسط تعثر المفاوضات السياسية، في مخاوف حقيقية اليوم من انهيار هذه التهدئة.
1: بهالسياق فارس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد لهجته تجاه إيران، حذر من نفاذ الوقت أمام إيران للتوصل إلى اتفاق فيما أجرى مشاورات أمنية مع كبار مستشاري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطورات الإقليمية.
0: في التفاصيل، وزارة الدفاع الإماراتية أكدت أن الطائرة المسيرة أو الدرون أصابت مولد كهرباء عربائي خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة، وأن 3 طائرات دخلت المجال الجوي الإماراتي من الجهة الغربية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الجهة المسؤولة.
1: من جهة وصف المستشار الرئاسي الإماراتي الهجوم بأنه انتهاك خطير للقوانين الدولية وتهديد مباشر للمدنيين والمنشآت الحيوية، وأكد أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل بالرد على ما سماه الأعمال الإرهابية.
0: خلونا نختتم هذه الجولة على الصحف من The Australian ونقرأ Budget Risks Alienating Voters with Three Key Wealth Miscalculations.
1: مقال رأي فارس جرب يسلط الضوء على ماذا قدمت هذه الموازنة وكيف أساءت أيضا بفهم موضوع الثروة والطموح المالي، سيما سوء فهم طموحات جيل زد.
0: حسب هذا المقال، مقال الرأي، الحكومة افترضت أن الشباب فقدوا الأمل في امتلاك الثروة، بدهم فقط إعادة توزيع الأموال، ولكن كاتب المقال يرى أن الواقع مختلف. كثير شباب بدهم يبنوا مستقبلهم عبر الاستثمار وتأسيس الأعمال والادخار طويل الأجل.
1: فقدان ثقة جيل أكس والميلينيالز أيضا، كتار من أبناء هالجيلين صوتوا لحكومة معتدلة لم يتوقعوا تغييرات كبيرة على القوانين والاستثمار والضرائب، وبيشوفوا الموازنة خيانة للثقة.
0: Broken promise، يعني وعد نكث به في هذه الموازنة. هاي كانت عناوين الصحف 18 أيار مايو.
1: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد، ابقوا معنا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
4: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
5: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
6: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
0: إذن إلى أبرز خبر دولي لهذا الصباح، يأتينا من الكونغو الديمقراطية وحالة طوارئ صحية، تفاصيل مع سليم الفهد. أهلا بك أبو علي، صباح الخير.
8: صباح النور عليك فارس وعلى بترا وجميع مستمعينا، وأهلا وسهلا بك فارس مرة ثانية.
0: يا هلا بك.
8: يا هلا فيك. بالفعل يعني كان هنالك حقيقة إعلان لافت من منظمة الصحة العالمية حول الوضع في الكونغو الديمقراطية. هنالك تفشي لفيروس، سلالة جديدة حقيقة من فيروس إيبولا. هذه السلالة أودت بحياة ما لا يقل عن 88 شخصا، إضافة إلى وجود 336 شخصا يشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس. منظمة الصحة العالمية قالت بأن هذا الوضع يعني يمكن إعلانه باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية، لكنه لا يرقى إلى إعلانه كونه جائحة عالمية بسبب البروتوكولات المعتمدة في منظمة منظمة الصحة العالمية وإمكانية بقاء هذا المرض متفشيا داخل بلد واحد دون الانتقال إلى بلد آخر، رغم وجود الاشتباه بحالتين في أوغندا المجاورة للكونغو، لكن حتى الآن لا يوجد رابط بين الحالات التي تم اكتشافها في أوغندا والحالات الموجودة حاليا في الكونغو. إذن هذا الموضوع حقيقة تتابعه منظمة الصحة العالمية بشكل كبير، وبالتالي يعني تحاول قدر الإمكان تخفيف أثره عالميا. لا بد من الإشارة إلى أن السلطات المحلية تقول بأن هذا المرض أو هذا الفيروس لا توجد لديهم لقاحات مضادة لهذه السلالة الجديدة، مما يزيد تعقيدات الأمر. ننتظر قادم الأيام لنرى التطورات في هذا الجانب. عودة إليكم فارس وبترا.
1: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى بودكاست SBS Examines أو أستراليا تتحقق، والإضاءة اليوم حول مسار أسرع للاجئين نحو العمل والاستقرار.
0: صحيح، كان أسرع على ما يبدو بترا، اليوم الرحلة أكثر تعقيدا يعني للاجئين تحديدا. تعالوا نسمع التفاصيل مع الزميل جورج غرام.
9: استقبلت أستراليا أكثر من مليون لاجئ منذ عام 1901، أجبروا على الفرار من بلدانهم هرباً من النزاعات أو العنف أو الاضطهاد، ولم يتمكنوا من العودة فوجدوا هنا وطناً جديداً. واليوم نسلط الضوء على كيفية تغير تجربة اللجوء عبر الزمن.
10: So we are a schizophrenic country in that sense that we have had a remarkable record of welcome for refugees, but it's extremely difficult to get that status of refugees.
9: هذه جيليان تريغز التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال بعد أن شغلت منصب نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وتقول إن علاقة أستراليا مع اللاجئين معقدة.
10: We are one of the best in the world with a gold standard for settlement of refugees. That's outstanding, and we've had a long history of doing that. But the difficulty is that you must be recognized as a refugee with a relevant visa in order to come here. Once that's achieved, then you get a wonderful resettlement process and engagement with the Australian community.
9: وتضيف تريغز أن الحصول على صفة لاجئ ليس بالأمر السهل.
10: We also have the dark side of the coin, which is denying access to asylum refugee status and sending people who've arrived as unlawful maritime arrivals to Nauru, in the past also to Papua New Guinea, others going from Christmas Island to Nauru, and denied all the legal rights of a refugee under the Refugee Convention.
9: ويعرف ذلك بسياسة المعالجة خارج الحدود، وهي سياسة طالما تعرضت لانتقادات منظمات حقوق الإنسان، وقد بدأت هذه السياسة عام 2001 مع ما عرف بالحل الهادئ، حيث كانت القوارب تنقل إلى ناورو وبابوا نيو غيني لمنع وصولها إلى الأراضي الأسترالية، واستمر ذلك حتى عام 2006 قبل أن يعاد العمل بها عام 2012، ولا تزال قائمة حتى اليوم ضمن عمليات الحدود السيادية. وقد جعلت هذه السياسات الحصول على تأشيرة لاجئ أكثر صعوبة، كما تغيرت تجربة الاستقرار أيضاً. ومن الأمثلة على ذلك برهان أحمد، المدير التنفيذي لمنظمة أفريكوز المجتمعية ورئيس مبادرة أفريكان ثينك تانك. ينحدر أحمد من السودان وأصبح لاجئاً في سن 14، أكمل دراسته في مصر بمنحة دراسية، ثم عرض عليه الاستقرار في كندا أو الولايات المتحدة أو أستراليا. وصل إلى ميلبورن في ثمانينيات القرن الماضي، وقال لـ SBS Examines إنه رغم التحديات ومنها ضعف إتقانه للغة الإنجليزية، تمكن من العثور على عمل. بدأ العمل في مصنع كما فعل كثير من المهاجرين في تلك الفترة، حيث لم يكن إتقان اللغة ضروريا للحصول على وظيفة.
11: أستراليا at the time I came was a manufacturing economy. Any stupid person can go to any factory and make money. They need our muscles, they don't need our mind. Keep your brain in at home and just come and do the work was the style. So like

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Or this one. This, in the good old days, there was no, they come and help you. So my time was something to that effect. But now it is changing. And that change, we're assuming the refugee also changed. No, they're the same refugee. And I've been saying this for a long time now. Humanitarian finishes at the airport. They bring you in the country on humanitarian ground. From the airport, you walk on your own way. You don't know what's the culture, what's the system, what's the whatever. So I see people going through that. So in a sense, the system is not being upgraded.
6: Clients would say to us, you know, you can create connection and inclusion. You can connect me to people by introducing me to them, or you can create inclusion by including me in events and things. But I really need to feel in my heart that I belong. So that becomes the conundrum.
7: هذه كريستين كاستلي رئيسة المجلس الأسترالي للتعددية الثقافية التي ترى ضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز الشعور بالانتماء ضمن عملية الاستقرار.
6: Where we've landed often, I think in my thinking, is around creating moments that matter. Those moments where you actually feel like this is a country that welcomes you. This is a country that meets you where you are rather than expecting you to be at a particular place. And in real terms, that means it's a country that, for example, understands that there are people who speak many languages rather than just the one language.
7: وكانت كاستلي قد شاركت في مراجعة إطار التعددية الثقافية التي تضمنت 29 توصية لتعزيز هذا النهج. ومن بين هذه التوصيات تحسين خدمات الترجمة وتعزيز الكفاءة الثقافية داخل المؤسسات الحكومية. وتعد هذه الخطوات ضرورية لتعزيز شعور الانتماء، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن تأثير الأزمات العالمية على الداخل الأسترالي.
6: The rug's pulled from under my feet very, very quickly. So the question then becomes around how do we as a country, as a community, as individuals actually think about how we have that enduring connection with people where we don't seek to kind of revert to tribal and difference and othering of others to actually be much more connected, resilient, to can ultimately create a really good version of social cohesion.
7: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة أوليفيا ديلوريو وقدمها لكم جورج غرام.
8: شكرا من القلب لزميل جورج غرام على هالإضاءة. بالساعة الثالثة كيف تدار المفاوضات تحت النار، ويعني ماذا حقق لبنان في الجولة الثالثة لهذه المحادثات على طاولة واحدة بينه وبين إسرائيل بوساطة أمريكية.
9: لقاء في الساعة الثانية سيستعرض تفاصيل مخرجات هذه الجولة من المفاوضات، هل تصل إلى تهدئة دائمة أم تقتصر على الترتيبات الأمنية والعسكرية. سنتحدث أيضا عن الأثر طويل الأمد للحرب في لبنان على البنية التحتية المدنية، على الجسور، على الطرق، على المدارس تحديدا في جنوبي البلاد وفي بعض مناطق أخرى أيضا في لبنان، مع الباحث في Human Rights Watch رمزي قسيس.
8: ابقوا معنا دقائق تفصلون عن نشرة إخبارية مفصلة، وزميل سليم الفهد عم تسمعوا Good Morning Australia.
9: والله كيف عم تصحى بكير؟
8: شفت يا فارس شفت
9: صحيت اليوم على الأربع الربع تعرفي وشبعان نوم على
8: درت نمت مبارح؟
9: يس
8: يعني لفلي.
9: خلاص

0: برجع فورا على الروتين المعتاد.
1: Welcome to the morning club.
0: It's good to be back. حلو.
1: It's so good to have you back.
0: الشوارع مليان اليوم الصبح بملبورن. تفاجأت يعني. وين كل الناس رايحين؟
1: في كتير ناس مثلنا مورنينج كلاب يعني اشتقنا لهالصباحات سوا وبرفقتنا بعد العديد من الإضاءات والساعة الثالثة هيك من دردش أنا وياك.
0: أكيد رح نحكي كتير تفاصيل. خليكم معانا. ما تنسوا أيضا منوعاتنا في ختام البرنامج. نجول على أبرز ما شغل السوشيال ميديا بأستراليا وفي العالم أيضا.
1: إلى غرفة الأخبار بعد هذا الفاصل الموسيقي. عم تسمعوا Good Morning Australia.
2: ظنيتك سنه

0: في عناوين هذه النشرة: المعارضة تتعهد باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة، مكالمة بين نتنياهو وترامب بعد تلميح الرئيس الأمريكي لاستئناف الحرب مع إيران، والصحة العالمية تعلن أن تفشي فيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجل سيلر باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة، وكان حزب أمة واحدة قد حقق هذا الشهر فوزا تاريخيا في الانتخابات الفرعية لمقعد فارا في ولاية نيو ساوث ويلز، منهيا احتفاظ الائتلاف بالمقعد لمدة 77 عاما. واستغل تايلر خطاب الرد على الموازنة الأسبوع الماضي لعرض سياسات الائتلاف المتعلقة بالهجرة، متعهدا بتنفيذ أكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا. وتتضمن خطة الائتلاف ربط أعداد المهاجرين بإنجاز مشاريع الإسكان وإعادة العمل بتأشيرات الحماية المؤقتة، ومنع غير المواطنين بمن فيهم المقيمون الدائمون من الحصول على 17 نوعا من مدفوعات الرعاية الاجتماعية. وقد تعرضت هذه السياسات لانتقادات حادة من المهاجرين والمدافعين عن حقوقهم، ولا سيما من أبناء الجاليتين الصينية والهندية الذين يختار كثير منهم الإقامة الدائمة لأن دولهم الأصلية لا تسمح بازدواج الجنسية. ووصف منتقدو هذه الخطة السياسات بأنها غير عادلة وتثير الانقسام، فيما قال تايلر في حديث خاص به اس بي اس إن بعض الاستثناءات ستطبق في الحالات الإنسانية، لكنه شدد على أن المقيمين الدائمين بحاجة إلى اتخاذ قرار.
1: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make. But there are consequences in choices too. And that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
0: تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الملف الإيراني. هذه المكالمة تأتي في وقت أفادت فيه صحيفة نيويورك تايمز بأن السلطات الإسرائيلية والأمريكية تستعد لاستئناف الضربات على إيران. وبدا أن الرئيس الأمريكي أكد هذه التقارير عبر منشور على منصة تروث سوشيال الليلة الماضية. وكتب ترامب أن الوقت ينفذ أمام إيران وأن عليها أن تتحرك سريعا وإلا فلن يتبقى منها شيء. وفي هذا الصدد يقول مراسل اس بي اس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
2: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها مباشرة. لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ.
0: في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الولايات المتحدة طرحت 5 شروط ردا على أحدث مقترح سلام قدمته إيران. وبحسب التقرير تشمل الشروط رفض واشنطن دفع أي تعويضات أو أضرار حرب، ونقل إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، والسماح لطهران بالإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل. ورغم عدم صدور أي رد رسمي من أي من البلدين على هذه التقارير، قال السناتور الجمهوري لينزي غراهام إن أي مفاوضات لن تنجح ما لم تصعد الولايات المتحدة حملتها العسكرية.
3: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy. I think he's right.
0: إلى ذلك اندلع حريق إثر ضربة بطائرة مسيرة بجوار محطة للطاقة النووية في أبو ظبي وفق ما أعلنت السلطات الإماراتية التي نددت بتصعيد خطير لم تحدد بعد الجهة التي تقف خلفه رغم تلميح مسؤول رفيع المستوى إماراتي إلى دور إيراني وأكدت السلطات الإماراتية عدم تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات الإشعاع أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا لكنه لا يرقى إلى مستوى جائحة عالمية وقد تم تسجيل إصابات في كل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن 80 وفاة مشتبه بها وثماني إصابات مؤكدة مخبريا إضافة إلى 246 حالة مشتبه بها سجلت في مقاطعة إيتوري في الكونغو الديمقراطية كما تم تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كامبالا من دون وجود رابط واضح بينهما فيما قالت المقيمة الأوغندية ناومي كايوندو إن هناك حاجة إلى مزيد من التوعية بشأن طرق الوقاية من انتشار هذا المرض
4: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread to break down this information even for the layest of people to understand but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole so that there is a feeling of safeness of security against this disease of Ebola
0: حذر رواد الأعمال في قطاع الشركات الناشئة من أن التغييرات المقترحة على امتيازات ضريبة أرباح رأس المال قد تؤدي إلى خنق الابتكار يأتي ذلك مع استمرار الجدل السياسي حول الموازنة الفيدرالية التي أعلنت الأسبوع الماضي حيث تشكل خطط تقليص مزايا الاقتطاع الضريبي للاستثمارات العقارية وتخفيضات ضريبة أرباح رأس المال محورا أساسيا للخلاف وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إنه يجري مشاورات مع قطاع التكنولوجيا بشأن المخاوف من أن تدفع هذه التغييرات الاستثمارات بعيدا عن الشركات الناشئة مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس تخفيف أثر الإصلاحات الضريبية على هذا القطاع من جانبه قال مؤسس شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وهو جوليان فياض إن التغييرات بصيغتها الحالية قد تدفع رواد الأعمال إلى تأسيس شركاتهم خارج أستراليا.
5: But in actual fact, what it's done is disincentivize business owners from building in Australia, from building these innovative companies that employ all these, you know, wonderful Aussie staff. And, you know, the incentive just isn't there. You know, you build this business, you spend a lifetime and a life's work creating them, and then you end up having to give up to 47% away to the government.
0: تم التعرف على هوية ضحية هجوم سمكة قرش قبالة جزيرة روتنست آيلاند في غرب أستراليا وهو أب لطفلين من مدينة بيرث وكان الضحية واسمه ستيفن ماتابوني والبالغ من العمر 38 عاما يمارس رياضة صيد الأسماك بالرمح مع أصدقائه صباح السبت عندما تعرض لعضة سمكة قرش ولم يتمكن المسعفون من إنعاشه في الرياضة توج الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا بلقب دورة روما في التنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود 6-4 و6-4 في المباراة النهائية التي حقق بها لقبه السادس تواليا في دورات الماسترز 1000 نقطة في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية بيرث غائم جزئيا أقصى درجات الحرارة فيها 23 أدليد أمطار متفرقة 19 ملبن أمطار 17، هوبرت أمطار متفرقة 16 درجة، كامبرا أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 23، وأخيرا داروين أمطار متفرقة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
5: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
6: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
5: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: Good Morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 7:13 باستوديوهاتنا بأرتايرمن، انطلقنا بتمام الساعة 6، انطلقنا أيضا إلى الأراضي الفلسطينية وأسبوع من الأحداث، من هناك جلنا على أبرز عناوين الصحف. شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار، ومن قلب الفيدريشن سكوير ها هو فارس حسن.
8: يسعد صباحك مترا، يسعد لي الصباح، صباحك وصباح كل الأحبة اللي معانا على السماع. ثانك يو أحمد، كمان صباح الخير، صبح علي الصبح، ولكل اللي هيك استفادوني كمان. كنت بصحى الصبح مثلا على 9، مرة صحيت على 9.
7: وينك؟
8: طيب والله أنا معطل. هذا اسمعني بيرثدي ويك، كان أسبوع حلو تغيير، ويمكن هيك ريمايندر انه مرات الاجازات القصيره، وحتى يعني حتى اذا ما بتطلعي يعني اوفر سيز او ما بتسافري حتى انتر ستيت، حلو هيك مجرد استراحه. فاتس جود تو بي باك. يسعد صباحك
7: فارس. احلى شيء وتصير عمرك 44 سنه مثلي، بتصير احلى هوليداي، واسمعني منيح، بس تكنكن بالبيت، ما تعمل شيء غير انك تضل بالبيت، وهيدا متعه يمكن الناس ما بيعرفوها.
8: فعلا شوي شوي الواحد ببلش to realize قديش مهمة وحلوة. إن شاء الله أسبوعكم productive ومليء بالإنتاجية والنشاط. بعدنا بأول الأسبوع تطورات سياسية كتيرة، معظمها تتمحور حول استطلاعات الرأي وكيف تأثرت الحكومة العمالية بالموازنة الفيدرالية الأخيرة، اللي يعني شهدت تغييرات على الاستثمارات، على سوق العقار، على negative gearing، وأيضا على capital gains دوليا. وبالشرق الأوسط الرئيس الأمريكي يهدد مجددا إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها بسرعة للتوصل إلى اتفاق.
7: لن أصبر أكثر بشأن إيران، هكذا قال. وأيضا دوليا، مفاوضات الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انتهت، على ماذا خلصت سنقرأ بعد قليل، ولكن قبل ذلك تداعيات إنسانية واقتصادية على حياة المدنيين جراء هذه الحرب التي لم تنتهي.
8: تحدثنا مع رمزي قسيس وباحث في Human Rights Watch في بيروت، وأعددنا لكم التقرير التالي.
9: In the south and Nabatieh, new displacement orders were issued this morning by Israeli authorities for 3 villages, forcing yet again further displacement of civilians.
10: There have been attacks that have targeted infrastructure that is necessary for people's survival and ability to return. This includes water and electricity infrastructure. The widespread use of white phosphorus across the southern Lebanese border, including unlawfully overpopulated residential areas.
11: بعد كل جولة تصعيد يخرج لبنان بخسائر يمكن عدها وأخرى يصعب قياسها. هناك المباني المدمرة والطرقات المتضررة والجسور المنقطعة، لكن هناك أيضا شعور ثقيل بأن الحياة نفسها أصبحت مؤقتة. عائلات تنتقل من منطقة إلى أخرى، قرى تستعيد سكانها نهارا وتفتقدهم ليلا، وبلد يعيش على إيقاع هدنة لا تبدو مستقرة بالكامل. في الجنوب اللبناني لا تبدو آثار الحرب مرتبطة فقط بلحظة القصف، أحياناً تظهر بعد ذلك حين تصبح رحلة قصيرة إلى المستشفى أطول من المعتاد بسبب طريق متضرر، أو حين تعود عائلة إلى منزلها لتكتشف أن الكهرباء والمياه والاتصالات لم تعد كما كانت. وحتى في المناطق التي هدأ فيها القصف نسبياً ما زالت آثار الأشهر الماضية حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية. بحسب تقديرات دولية تجاوز عدد النازحين خلال الحرب 1,200,000 شخص في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدها لبنان منذ سنوات. عشرات الآلاف من العائلات توزعت بين مدارس وملاجئ جماعية ومنازل أقارب، وفي بعض المناطق تحولت المدارس الرسمية والخاصة إلى مراكز إيواء مؤقتة تستقبل عائلات بأكملها لأشهر متواصلة. إسرائيل من جهتها تقول إن عملياتها العسكرية جاءت رداً على هجمات حزب الله عبر الحدود، وأن هدفها منع الجماعة من إعادة التموضع قرب شمال إسرائيل أو استخدام الجنوب اللبناني كمنصة لإطلاق الصواريخ ونقل الأسلحة. لكن منظمات حقوقية تقول إن الكلفة الإنسانية للحرب باتت أكبر من مجرد أضرار جانبية، وتحدثت Human Rights Watch في تقاريرها عن ضرر واسع في البنية التحتية بما في ذلك طرق رئيسية وجسور ومنشآت يحتاجها المدنيون للوصول إلى المستشفيات أو التنقل بين القرى. تقول المنظمة إن بعض المناطق في جنوب نهر الليطاني أصبحت شبه معزولة لفترات معينة، ما صعب وصول المساعدات والإسعاف وحتى عودة السكان إلى منازلهم. ومن أكثر الملفات حساسية كان ملف الفوسفور الأبيض. هذه المادة تستخدم عسكرياً للتغطية الدخانية أو الإضاءة، لكنها قد تتحول إلى خطر كبير حين تستخدم فوق مناطق مأهولة بسبب قدرتها على إشعال الحرائق والتسبب بحروق عميقة وطويلة الأمد. وقالت Human Rights Watch إنها وثقت استخدام قذائف تحتوي على الفسفور الأبيض فوق مناطق سكنية في جنوب لبنان. أما إسرائيل فقالت في ردود سابقة إنها تستخدم وسائل تتوافق مع القانون الدولي. وخلف كل المصطلحات القانونية تبقى هناك حياة يومية يحاول اللبنانيون استعادتها بصعوبة. متاجر أعادت فتح أبوابها رغم الدمار من حولها، ومدارس تحاول استئناف الدراسة، ومزارعون عادوا إلى أراضيهم رغم الخوف من القصف أو الذخائر غير المنفجرة. وفي قرى كثيرة وكأن السكان يعيشون بين احتمالين: أن تستقر الأمور أخيرا أو أن تنطلق جولة جديدة من التصعيد في أي لحظة. أنا فارس حسن، وتحدثت مع الباحث في منظمة Human Rights Watch في لبنان رمزي قسيس، وسألته بداية عن الكيفية التي يصف بها الأثر الإنساني الأوسع للحرب في لبنان.
10: Hi Faris. In terms of the humanitarian context in Lebanon, I mean the situation is pretty dire. There are over a million people that have been displaced as a result of the hostilities, and despite a ceasefire, ongoing attacks on the security situation, particularly in southern Lebanon, is preventing people from being able to return. The Israeli military is still present across vast areas of the southern border, including dozens of villages where demolitions are ongoing and where people had been, you know, displaced since October 2023 and still unable to go back. In addition to this, there have been attacks that have targeted infrastructure that is necessary for people's survival and ability to return. This includes water and electricity infrastructure. In addition, of course, the destruction of homes without which people cannot return sustainably.
11: سألته أيضا عن ملف الفوسفور الأبيض وما الذي يثير قلق المنظمة اليوم بالتحديد.
10: With regards to white phosphorus, we're really concerned about the method of the attack, where air burst, ground launch white and phosphorus munitions were being used over residential homes in areas that are populated where there are concentrations of civilians. And this is not new. We've documented, in 2024, the widespread use of white phosphorus across the southern Lebanese border, including unlawfully overpopulated residential areas. Lebanon's health ministry had reported 173 people injured between October 2023 and June 2024 from white phosphorus, largely as a result of asphyxiation from inhaling smoke from the munitions. But the incendiary effects of white phosphorus can be very harmful, can be very cruel when they're used in residential areas where there are civilians. We've seen them, being used since 2023, continue to be used in the latest escalation unlawfully, without significant pushback from states that could have pressure on Israel.
11: تطرقنا في الحديث أيضا عن استهداف الجسور والطرق ولماذا تعتبر المنظمة اليوم ذلك مسألة حساسة قانونيا وإنسانيا أيضا.
10: What we're afraid is that, should the hostilities escalate, we'll continue to see some of the same patterns that we've been documenting for the last 2.5 years, and certainly the Israeli military, with statements from the Minister of Defense saying that they intend to destroy, or they've ordered the acceleration of the destruction of all homes along the border with Lebanon, in line with the Rafah and Beit Hanun model in Gaza. And should be noted that Human Rights Watch, like other organizations, have documented war crimes, crimes against humanity, and acts of genocide in Gaza. The Israeli military has also said that they will prevent hundreds of thousands of Shia residents from returning. So they're clearly, declaring an intention to commit, forced displacement, wanton destruction, all of which would be war crimes.
11: وختمنا حديثنا بالسؤال عما تخشاه اليوم المنظمة على المدى القريب بالنسبة للمدنيين والنازحين والعائدين إلى مناطقهم.
10: With regards to strikes on bridges, between March 2 and the just hours before the ceasefire went into effect, the Israeli military had struck and damaged or destroyed all bridges over the Litani River going into the area south of the Litani River. A few hours before the ceasefire, they struck the Qasmiyya Bridge, which was at the time the last operational crossing into the area south of the Litani River, and which threatened to sever that area where tens of thousands of people remain from the rest of the country. The bridges during the ceasefire period, many of them have been repaired or temporary crossings have been established, allowing people to cross into the south and back out. But movement remains slow, given the fact that the ceasefire is not yet sustainably in place, let's say, with ongoing attacks each day. The main danger is that should hostilities escalate again, we might see renewed attacks on bridges, and we might see tens of thousands of people being severed or cut off from access to aid, to food, to medicine, which would be catastrophic for them.
11: هذا التقرير من إعداد وتقديم فارس حسن لSBS عربي.
8: شكرا رمزي قسيس من Human Rights Watch. إسرائيل تنفي ارتكابها جرائم حرب ولكنها في نفس الوقت تواجه تدقيق قانوني دولي بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. القضايا منظورة حاليا أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
7: بعد قليل كيف تدار المفاوضات تحت النار؟ هل تعكس تحولا حقيقيا نحو احتواء الانفجار الإقليمي أم إنها مجرد إدارة مؤقتة للصراع؟ الجولة الثالثة ماذا حققت على الأرض؟ دكتور زياد الصائغ ينضم إلينا من لندن.

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. استطلاع جديد للرأي يرى ميزانية العمال الفيدرالية الأسوأ منذ عام 1993. زعيم المعارضة يتعهد باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة، ومكالمة بين نتنياهو وترامب بعد تلميح الرئيس الأمريكي إلى استئناف الحرب مع إيران.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
2: SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
3: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand. بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
4: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
0: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
5: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
0: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
6: شوكت يعني أخذت الصدمة.
0: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: في صفحة معنوية. Thank you.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 23 أمطار أيضا بالعاصمة الرياضية ميلبورن و17 درجة 22 في بريسبن، وأمطار متفرقة غربا في بيرث رؤية غير واضحة و23 درجة. أديليد طقس غائم جزئيا بعض الأمطار أيضا و19 درجة. طقس ممطر طيلة النهار بالعاصمة كامبرا، درجات الحرارة أدناها 8 أقصاها 15، هوبارت أمطار أيضا و16 درجة. بنختم الجولة مع داروين، عواصف رعدية و31 درجة بمقاطعات الشمال.

0: ضيفتنا الرياضية بالساعة الثانية من مورنينغ أستراليا، مخصصة عادة لأخبار الرياضة هون بأستراليا. تعالوا نبلش بالأي أف أل. دخلنا مرحلة بعد مبكرة يعني بالدوري، ولكن نارية من هذا الموسم. سيدني فريمانتل قاعدين عم بفرضوا حالهم الحقيقة في سباق اللقب. هوثورن أيضا عم بلفت النظر أن الفريق الوحيد إلى الآن عم بنجح بالجمع بين السيطرة على الكرة والضغط في نصف الملعب الأمامي. تركيبة يعني عم تخلي اليوم الجماهير تحكي عن هوثورن كمرشح مبكر للقب. مباريات الأسبوع كمان كانت حماسية. ملبن فازوا على ويست كوست 99 نقطة ل 67 نقطة. أدليد فازوا على ريتشموند 98 نقطة ل 61 نقطة. بالرقبي ليج لنرال الماجيك راوند كان الحقيقة كمان كتير حماسي. كاوبويز فازوا على روسترز 18 نقطة ل 12 نقطة. وكان بعد الموسم يعني نهائي الحقيقة. كيت سنتابع كل الأخبار في الوقفات الرياضية القادمة.
1: إلى الجولة الثالثة من المفاوضات، إلى ماذا خلصت؟ الإجابة مع دكتور زياد الصائغ، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني، بعد هذا الفاصل.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
4: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
3: بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
6: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
7: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
6: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
8: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
6: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
9: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
6: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزلي.
11: لا مكان في أي استراتيجية أمن وطني لسلاحين بيدة لبنان هو الحلقة الأقوى في هذه، وليس الحلقة الأضعف. الشرعية اللبنانية تفاوض، وهذه مسألة أساسية لم تكن في لبنان منذ 40 عاما.
1: الجولة التفاوضية الثالثة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية انتهت وسط تصعيد ميداني وشروط سياسية متضاربة، حيث تحاول واشنطن تثبيت تهدئة هشة تربط بين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وضبط سلاح حزب الله، فيما يستخدم كل طرف أوراقه الأمنية والسياسية لتحسين شروط التفاوض.
11: هناك قرار واضح من المجتمع الدولي بإعادة لبنان إلى لبنان ودعم قيام دولة سيدة حرة عادلة مستقلة. السطحية هي البقاء في هذه المغامرة الانتحارية وتحدي الدولة اللبنانية في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
1: المعضلة الأساسية أن إسرائيل تتعامل مع التفاوض كمسار أمني سياسي متكامل تحت ضغط عسكري مستمر، بينما يسعى لبنان إلى حصر البحث بتنفيذ وقف إطلاق النار من دون الانزلاق إلى تفاوض داخلي حول سلاح حزب الله تحت النار.
11: حزب الله هو تفصيل في هذه المعركة، المعركة هي معركة إيران وإيران أعلنت عن ذلك.
1: بين التهدئة والسيادة، ماذا حققت الجولة الثالثة من المفاوضات في هذا المسار المعقد؟ أنا بترا توق الهندي، ويسعدني أن ينضم إلي مباشرة على الهواء من لندن دكتور زياد الصائغ المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني. صباحك خير وبركة دكتور زياد.
12: صباح النور لك وللمستمعين بترا.
1: دكتور زياد، يعني بعد يومين من المحادثات على طاولة واحدة، ماذا حقق لبنان في الجولة الثالثة؟ وما معنى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم وسط الخروقات المستمرة؟
11: أولا، نحن أمام مسار طويل شائك ومعقد، لا يمكن الحديث عن ما أنجز حتى الآن، بل نحن في سياق مباحثات تمهيدية ترسي أسس التواصل بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وعلينا أن لا ننسى أبدا أن هذه المفاوضات ما زالت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. ما تم حتى الآن البحث فيه واضح المعالم، هناك مطلب لبناني شديد الدقة بوقف تام لإطلاق النار بشكل مستدام، حتما يجب أن يليه انسحاب إسرائيلي، بدء عودة النازحين، وأيضا إعادة الأسرى، وبطبيعة الحال إطلاق مسار إعادة الإعمار. من هنا سنكون أمام وضوح في الرؤية اللبنانية قبل الانطلاق من المستوى الأمني العسكري إلى أي مستوى سياسي أبعد يتعلق بالعودة إلى اتفاقية الهدنة أو إطلاق مسار سلام مستدام. أما فيما يعنى بما تريده إسرائيل، هي بشكل واضح تسعى إلى تأمين أمنها، وهي تربط أي خطوة في وقف مستدام لإطلاق النار ب نزع سلاح حزب الله. وهذا يأخذنا إلى المعطى الثالث. من الواضح أن قرار استعادة الدولة اللبنانية لحصرية السلاح قرار لبناني بامتياز. أولا، ينطلق من الدستور اللبناني ومقدمة اتفاق الطائف في بندها الثاني. ثانيا، ينطلق من القرارات في مجلس الأمن الدولي ذات الصلة 15-59-16-80-17-01، وينطلق أيضا من قرارات الحكومة اللبنانية في 5 و7 من آب 2025 والثاني من أدار 2026. في هذا المعنى يجب أن نتعاطى مع مسألة حصرية السلاح وإعادة قرار السلم والحرب إلى الدولة اللبنانية بمعزل عن المطلب الإسرائيلي، فهذا مطلب لبناني بالدرجة الأولى، تمهيدا لمراحل لاحقة من رفع مستوى المباحثات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تريد الحكومة اللبنانية بشكل واضح، وهذا أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، إخراج لبنان من دائرة الصراع وإعادته إلى حالة الاستقرار من خلال مسار متكامل يعيد الحقوق للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية، وينهي أيضا الاستباحة الإيرانية للقرار اللبناني من خلال الحدث الثوري الذي يدير عمليات حزب الله بشكل واضح، وهو أعلن ذلك بشكل نافر، من الأراضي اللبنانية بما يخالف كل الاتفاقيات الدولية.
1: الرئيس جوزيف عون قال ما نقوم به ليس خيانة. استمعنا أيضا إلى كلمة رئيس الحكومة بالأمس بالحديث عن انتصارات وهمية، ولكن اليوم وقف إطلاق النار يبدأ مع الخروقات الإسرائيلية. لبنان هو الحلقة الأضعف في هذه المفاوضات، على ماذا يراهن اليوم لبنان في هذه المفاوضات وكيف يواجه هذه الخروقات؟
11: سيدتي، لبنان هو الحلقة الأقوى في هذه المفاوضات وليس الحلقة الأضعف. للأسف البروباغندا التي تعتمدها إيران مع حزب الله، والتي كانت تعنى بمحاولة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني، جعلت من لبنان الحلقة الأضعف على مستوى توهمات سيكولوجية تريدها إيران وحزب الله. ولكن في المعطى الجيوسياسي لبنان هو الحلقة الأقوى، وسأفصل ذلك في ثلاث مستويات. المستوى الأول يتعلق بأن ثانيا كل فكر الولايات المتحدة الأمريكية وتمديد الهدنة للمرة الثانية يؤكد عمليا أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار المطالب اللبنانية، وتحديدا فيما يعنى بوقف اطلاق النار. ثالثا أن الرؤية واضحة لدى الدولة اللبنانية بأن ما ذهب إليه حزب الله ومن خلفه إيران لا علاقة له بخيارات الدولة اللبنانية. بهذا المعنى لسنا الحلقة الأضعف إلا لمن يريد أن يتوهم ذلك.
1: يعني أقف عند هذه الشرعية دكتور زياد العاجزة لننتقل إلى هذا السلاح بين المقايدة السياسية وتجنب أيضا انفجار الداخل. العقدة اليوم هي في نزع هذا السلاح. كل الأطراف اليوم في سعي وحكمة للابتعاد عن مواجهة الداخل في ظل تمسك إسرائيل بربط أي تهدئة بملف سلاح حزب وإصرار لبنان على حصر البحث بالانسحاب الإسرائيلي أيضا والسيادة الجنوبية. هل دخل التفاوض مرحلة المقايدات السياسية الكبرى؟ كيف سيواجه لبنان هذه العقدة الأصعب دون الانزلاق إلى ما لا يتمناه؟
11: ثلاث مستويات للنقاش. المستوى الأول، لا إمكان لمقايدة سياسية بين الشرعية والنظام السياسي وسلاح حزب الله. وقرارات الحكومة اللبنانية واضحة في 5 من آب و7 من آب 2025 و2 من آذار 2026. بهذا المعنى نحن أمام قرار حاسم للشرعية اللبنانية باستعادة قرار السلم والحرب ونزع كل سلاح خارج الدولة اللبنانية. ولا نتكلم فقط عن سلاح حزب الله، هناك أيضا السلاح الفلسطيني وكل سلاح غير شرعي في لبنان. المستوى الثاني يتعلق بالآلية العملية. هذه مسألة تتعلق بالقرار السياسي وتنفيذ الجيش اللبناني لهذا القرار السياسي، وحتما هذه مسألة تخضع للكثير من الحكمة ولكنها تحتاج أيضا الكثير من الشجاعة. فنحن لن نكون أمام أي مواجهة داخلية بمعنى الحرب الأهلية، بل سنكون أمام مواجهة تمرد لمجموعة خارجة عن القانون، وهذا ما أسمته الحكومة اللبنانية بشكل واضح لحزب الله. المستوى الثالث هو كيف سيستثمر لبنان في كل الزخم العربي والدولي لبناء دولة سيدة حرة عادلة مستقلة. وهذه مسألة لا تتعلق بإطلاق مسار تفاوضي داخلي. لبنان بلد الحوار نعم، ولكن من الواضح أن إيران تريد الإبقاء على لبنان كورقة وساحة. انطلاقا من ذلك كان كلام فخامة رئيس الجمهورية أننا نحن زوججنا في حرب لا علاقة لنا بها، وأكد على ذلك دولة رئيس الحكومة. هذا مسار سيكون معقدا في الداخل اللبناني ولكن لن يكون مستحيلا، فالانتصار كان دوما للشرعية. ولا نتكلم عن انتصار فريق على فريق ولكن انتصار الدولة على اللا دولة.
1: دعني أنطلق من حيث توقفت دكتور زياد الصائغ. اليوم السعي لإعادة الدولة للدولة، ولكن أتوقف عند دور الجيش اللبناني، استراتيجية دفاعية بمرحلة ما بعد التصعيد. الموفد الأمريكي توم براك قال بالحرف الواحد، قال نحن نعزز إمكانية الجيش اللبناني لمواجهة الداخل فقط وتمكينه من ضبط الحدود. واليوم الواقع يؤكد أن الجيش لا يزال عاجزا عن مواجهة الخارج كما الداخل. كيف تتحدث عن لبنان الحلقة الأقوى دكتور زياد الصائغ، واليوم يعني الجيش اللبناني في عجز تام حتى يعني بيروت منزوعة السلاح باتت بالأمر المستحيل حتى اللحظة؟
11: لا يمكن أن نخفي أبدا أن هناك ارتباكا وهو بين القرار السياسي ومسار التنفيذ العملاني، ولكن هذا الارتباك في تقديري هو مؤقت بانتظار انضاج الدخول الفعلي إلى شجاعة حكيمة، تكلم عن شجاعة حكيمة في إنهاء حالة سلاح حزب الله، وهذه مسألة تتطلب الكثير من الدقة. ثانيا، الجيش اللبناني قادر، وعندما أتكلم عن الشجاعة الحكيمة هذا يعني أننا نحتاج بعض الوقت لإنفاذ هذا المسار العملاني في مسألة إنهاء كل سلاح غير شرعي، وهذا مسار بدأ وهو يبدأ في الإطار المفاهيمي بداية قبل أن ينطلق إلى المستوى العملاني. ثالثا، حتما نحن نحتاج دعما للجيش اللبناني وأيضا لقوى الأمن الداخلي، فالجيش اللبناني معني بالحدود وقوى الأمن الداخلي معنية بإنفاذ القانون في الداخل. بهذا المعنى هذه المستويات الثلاثة المترابطة حتما تحتاج وقتا هادئا، لا يجوز الاستعجال، ولكن ليس لدينا طرف الوقت. وفي تقديري أن الجيش اللبناني سيدخل في مرحلة

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: قال سنبقى في الميدان. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يبدي يعني ليونة ما في التعاون مع الدولة اللبنانية، ولكن بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. بالتوازي يؤكد أن سلاح حزب الله مسألة داخلية. هل يمكن فعلا فصل التفاوض الحدودي الأمني عن ملف السلاح، أم أن هذا الملف بات العقدة الأساسية لأي تسوية اليوم وبرعاية أمريكية؟ دكتور زياد.
4: سيدتي، بالمعطى العملاني الواضح، ليس هناك من قرار يتخذه حزب الله في هذه المسألة. هناك إيران من تقود هذه المعركة خدمة لمصالحها. هذا هو المستوى الأول. المستوى الثاني، الدولة اللبنانية بشرعيتها السيادية وهي تطبق الدستور اللبناني لا تحتاج لا إلى ليونة ولا إلى مرونة ولا إلى إذن ولا إلى أعطاء دروس في مسألة التفاوض المباشر أو غير مباشر. في أي حال نحن أمام تفاوض غير مباشر، نحن في رعاية أمريكية. حتى لو كان الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي على نفس الطاولة، ولكن هناك رعاية أمريكية واضحة. بهذا المعنى علينا أن نصوب المفهوم أيضا. نحن أمام مفاوضات بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية مع ثقل جدي تريده الإدارة الأمريكية لإنقاذ لبنان وإعادته أيضا إلى صيغته الحضرية السيادية. ثالثا، مؤسف أن يستمر حزب الله ومن خلفه إيران في تحدي الدولة اللبنانية بعد كل المحاولات التي بذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتفادي الوصول إلى ما نحن فيه الآن. لبنان زج في هذه المعركة خدمة لأجندة إيرانية لا علاقة له بها. لبنان من خلال ما زجه به حزب الله يعاني احتلالا الآن ل 68 بلدة وضيعة مع تدمير شبه ممنهج لهذه الضياع. أسف أن أقول أن المقاومة بدل أن تطرد الاحتلال الإسرائيلي استجلبت الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان.
3: دكتور زياد، ولكن البعض يرى أن هذه السردية وهذه القراءة يعني سطحية أمام أطماع إسرائيل في المنطقة. اليوم وافق الطرفان على وقف لإطلاق النار، ماذا يعني هذا الوقف في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة؟ وماذا بعد الجولة الثالثة؟ كيف يمضي لبنان نحو سلام لا يتحول إلى استسلام؟
4: سيدتي، السطحية هي في عدم أولا قراءة التحولات الجيوسياسية في المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023. ثانيا، السطحية تعني عدم قراءة موازين القوى. ثالثا، السطحية والتي أسماها رئيس الجمهورية أيضا خيانة للبنان هي الاندراج في أجندة إيرانية لا علاقة لها بلبنان.
3: شكرا من القلب لك على هذه القراءة دكتور زياد الصائغ، حدثتنا من لندن.
5: وشكرا لك بترا على هذا اللقاء. الساعة الثانية من Good Morning أستراليا شارفت على النهاية. خليكم معنا على رأس الساعة نشرة أخبار الثامنة والزميل سليم الفهد.
3: فاصل ونواصل.
4: يا رب على الخير وعلى البركة دايم. نحن جميعا نعلم

0: في عناوين هذه النشرة: استطلاع جديد للرأي يظهر أن موازنة العمال الفيدرالية الأسوأ منذ عام 1993. المعارضة تتعهد باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة. ومكالمة بين نتنياهو وترامب بعد تلميح الرئيس الأمريكي لاستئناف الحرب مع إيران. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أظهر استطلاع جديد للرأي أن موازنة حكومة العمال تعد الأسوأ منذ عام 1993، إذ قال 52% من الناخبين إنهم سيكونون في وضع مالي أسوأ نتيجة لذلك. ووجد استطلاع نيوز بول أيضا أن 47% من الناخبين يرون أن الموازنة تؤدي إلى تعميق الفجوة بين الأجيال الشابة والأكبر سنا. في الوقت نفسه أظهر الاستطلاع أن الدعم الأولي لحزب العمال بقي مستقرا عند 31%، بينما حقق حزب أمة واحدة تقدما ملحوظا ليصل إلى 27%، في حين تراجع دعم الائتلاف إلى 20%. في هذه الأثناء يسعى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تهدئة المخاوف من أن تؤثر الإصلاحات الضريبية بشكل غير عادل على المستثمرين العقاريين في المستقبل. وتشمل التعديلات الضريبية التي أعلنت في الموازنة العامة الأسبوع الماضي فرض قيود على الامتيازات الضريبية المرتبطة بما يعرف بالنيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية، بحيث تقتصر الفائدة على من يشترون عقارات سكنية جديدة فقط. وقد انتقدت المعارضة الفيدرالية حكومة ألبانيزي معتبرة أنها تراجعت عن وعدها الانتخابي بعدم إجراء تغييرات على نظام الاقتطاع الضريبي أو على تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال. لكن ألبانيزي قال إن هذه التغييرات ضرورية لجعل سوق الإسكان أكثر عدالة، مؤكدا أن الحوافز الضريبية تظل متاحة للمستثمرين المستقبليين.
1: If they invest in a new build, it not only does that still, but it also invests in the assets of the nation and the wealth of the nation, which is why this is good policy.
0: يأتي ذلك فيما حذر رواد الأعمال في قطاع الشركات الناشئة من أن التغييرات المقترحة على امتيازات ضريبة أرباح رأس المال قد تؤدي إلى خنق الابتكار. وقال مؤسس شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وهو جوليان فياض أن التغييرات بصيغتها الحالية قد تدفع رواد الأعمال إلى تأسيس شركاتهم خارج أستراليا.
2: But in actual fact, what it's done is disincentivize business owners from building in Australia, from building these innovative companies that employ all these, you know, wonderful Aussie staff. And, you know, the incentive just isn't there. You know, you build this business, you spend a lifetime and a life's work creating them, and then you end up having to give up to 47% away to the government.
0: في هذه الأثناء تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة. وكان حزب أمة واحدة قد حقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الفرعية لمقعد فارا في ولاية نيو ساوث ويلز، مني الاحتفاظ الائتلاف بالمقعد لمدة 77 عاما. واستغل تايلر خطاب الرد على الموازنة الأسبوع الماضي لعرض سياسات الائتلاف المتعلقة بالهجرة، متعهدا بتنفيذ أكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا. وتتضمن الخطة ربط أعداد المهاجرين بإنجاز مشاريع الإسكان وإعادة العمل بتأشيرات الحماية المؤقتة ومنع غير المواطنين بمن فيهم المقيمون الدائمون من الحصول على 17 نوعا من مدفوعات الرعاية الاجتماعية. وقد تعرضت هذه السياسات لانتقادات حادة من المهاجرين والمدافعين عن حقوقهم، ولا سيما من أبناء الجاليتين الصينية والهندية الذين يختار كثير منهم الإقامة الدائمة لأن دولهم الأصلية لا تعترف بازدواج الجنسية. ووصف منتقدو الخطة هذه السياسات بأنها غير عادلة وتثير الانقسام. فيما قال تايلر في حديث خاص به اس بي اس إن بعض الاستثناءات ستطبق في الحالات الإنسانية، لكنه شدد على أن المقيمين الدائمين بحاجة إلى اتخاذ قرار.
3: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make. But there are consequences in choices too. And that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
0: تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الملف الإيراني، وتأتي هذه المكالمة في وقت أفادت فيه صحيفة نيويورك تايمز بأن السلطات الإسرائيلية والأمريكية تستعد لاستئناف الضربات على إيران. وبدا أن الرئيس الأمريكي أكد هذه التقارير عبر منشور له على منصة تروث سوشيال الليلة الماضية، وكتب ترامب أن الوقت ينفد أمام إيران وأن عليها أن تتحرك سريعا وإلا فلن يتبقى منها شيء. وفي هذا الصدد يقول مراسل أس بي أس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
4: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها مباشرة. لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ.
0: في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الولايات المتحدة طرحت 5 شروط ردا على أحدث مقترح سلام قدمته إيران، وبحسب التقرير تشمل الشروط رفض واشنطن دفع أي تعويضات أو أضرار حرب، ونقل إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، والسماح لطهران بالإبقاء على منشآت نووية واحدة فقط قيد التشغيل. ورغم عدم صدور أي رد رسمي من البلدين على هذه التقارير، فإن السيناتور الجمهوري لينزي جراهام قال إن أي مفاوضات لن تنجح ما لم تصعد الولايات المتحدة حملتها العسكرية.
5: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy. I think he's right.
0: قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن قدرات كييف في مجال الطائرات المسيرة بعيدة المدى بدأت تغير مسار الحرب، وذلك بعد واحدة من أكبر الهجمات الليلية التي شنتها أوكرانيا على روسيا.
6: Our long-range capabilities are significantly changing the situation and the overall perception of the Russian war around the world. Many partners are now signaling that they see what is happening and how everything has changed, both in attitudes towards this war and in the reach of Ukrainian strikes against Russian targets on Russian territory. The war is quite predictably returning to its home harbor.
0: في الرياضة توج الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا بلقب دورة روما في التنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود 6-4 و6-4 يوم أمس في المباراة النهائية. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبورن أمطار 17 درجة، هوبرت أمطار متفرقة 16، كامبرا أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 23، وأخيرا داروين أمطار متفرقة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: طريق الهجرة.
4: طريق الهجرة كل خميس على صباح الخير أستراليا بتمام ساعة 8 وربع، والأسبوع الماضي فندنا يعني كل الأرقام يلي وردت بالموازنة. صباحكم خير وبركة وين ما كنتوا. 8:12 دقيقة باستوديوهاتنا بأرتورمن، انطلقنا بتمام ساعة 6. شكرا للزميل سليم الفاد من غرفة الأخبار، مستمرين لغاية الساعة 9 وهيدي الساعة الثالثة والأخيرة. ومن قلب الفيدريشن هو فارس حسن،
5: ومن سدني بترا طوق الهندي. سعد صباحك بترا وصباح كل مستمعينا ومستمعاتنا الأحبة. 18 أيار مايو، الأخبار كثيرة محليا ودوليا. محليا شغلت الصحف لهذا الصباح باستطلاعي رأي بنيوز كورب وأيضا بفيرفاكس، تحدثت عن مكاسب كبيرة لأمة واحدة لون نيشن، تراجع في شعبية الحكومة العمالية بعد الكشف عن الميزانية الفيدرالية الأسبوع الماضي، تغييرات طالت سوق العقار، نيجاتيف جيرينج، وأيضا الكابيتال جينز.
4: فارس اليوم كسر وعد انتخابي، ترجم بالأرقام اليوم باستطلاعات الرأي بكسر الثقة وزعزعت الثقة مع شريحة كبيرة من الفئة الشبابية. انطلقنا أيضا بالساعة الأولى يا فارس إلى أسبوع من الأحداث والتصعيد من رام الله.
6: من مراسلينا،
4: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا طوق الهندي.
5: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات وصباح الخير من أستراليا.
7: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم.
4: يا هلا عرفات.
5: صباح الورد. يعني سنبدأ استثنائيا من إسرائيل، لأن هناك يعني أجواء توحي بأن عودة الحرب ليست مستبعدة، يعني هناك في تحذيرات من احتمال عودة التصعيد وحتى انطلاق جولة ثانية من الحرب ربما مع إيران، ودعوات لحل الكنيسة وحتى إجراء انتخابات مبكرة. هل لك أن تضعنا في صورة ما يحدث هناك؟
7: فعلا فارس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها. مباشرة لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ وإبلاغ المستشفيات والمدارس لضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب. وفي ذات السياق تستمر العمليات العسكرية على الحدود الشمالية رغم إعلان وقف إطلاق النار وتمديده مع لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم عن إصابة 4 جنود بعد استهدافهم بمسيرات من قبل عناصر حزب الله اللبناني. سياسيا، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم من مخاطر إعلانها عن نيتها حل الكنيسة الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي اعتبره نتنياهو قد يشكل خطرا على إسرائيل في حال استئناف الحرب مع إيران في حال استئناف الحرب مع إيران وفي حال حل الكنيست والدخول في دوامة الانتخابات المبكرة. على صعيد آخر، أحيا آلاف الإسرائيليين ما يسمونه ذكرى توحيد القدس، حيث انطلقت مساء أمس أو عصر أمس مسيرات ضخمة في شوارع البلدة القديمة من القدس، تخللها اعتداءات وهجمات على المحال التجارية الفلسطينية في المدينة، ورفع شعارات تدعو بالموت للعرب ومطالبين باستمرار السيطرة على القدس ورفض تقسيمها. وفي هذه المسيرات الضخمة التي شهدتها القدس تحديدا، طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جبير بترسيخ السيطرة على المدينة وتعزيز الاستيطان فيها، وطالب أيضا بالتسريع في ربط الأحياء اليهودية في محيط مدينة القدس وربطها في المدينة لتعزيز الوجود اليهودي فيها كما قال.
4: نعم عرفات، إلى التصعيد المستمر اليوم في قطاع غزة وسط استمرار الغارات وارتفاع أعداد الضحايا، اليوم تتصاعد التحذيرات من احتمال استئناف الحرب وتيرة أوسع في القطاع. ما أبرز المعطيات الميدانية والسياسية لديك، وإلى أين تتجه الأوضاع في غزة عرفات؟
7: في غزة على الأرض الحرب لا تزال مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار ورغم كل الحديث عن المفاوضات الجارية مع الوسطاء وحركة حماس وإسرائيل، إلا أن على الأرض هناك مزيدا من الضحايا يسقطون بشكل يومي في القطاع عبر استهداف القوات الإسرائيلية لمناطق واسعة من القطاع. كان آخر وأهم هذه الاستهدافات ما حصل بالأمس، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مدينة غزة أدت إلى مقتل عز الدين الحداد وهو قائد الذراع العسكري لحركة حماس، إضافة إلى مقتل عدد من أفراد أسرته معه. هذه العملية اعتبرتها أوساط فلسطينية تصعيد غير مسبوق يطال أحد أهم القيادات المتبقية من الجناح العسكري في غزة. إسرائيل من جهتها اعتبرت أن ما أسمته تصفية الحساب مع من خططوا لعملية 7 أكتوبر لا يزال قائماً، وأن هذه العملية لا تأتي ضمن شيء خارج سياق اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها تأتي ضمن تصفية الحساب مع من وصفتهم بمخططي 7 أكتوبر. ميدانيا وإنسانيا أيضا في قطاع غزة تستمر الأزمة الإنسانية وتتفاقم بشكل كبير بعد التوقف الجزئي عن إخراج وإجلاء عدد كبير من الجرحى والمرضى من ضحايا الحرب عبر معبر رفح، الذي ما يزال العمل به يعمل بشكل مقلص ولا يسمح بإخراج وإجلاء الأعداد الكبيرة المتواجدة في قطاع غزة ممن يحتاجون العلاج الطارئ في خارج القطاع كونه لا يملك إمكانيات العلاج. وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أعلنت أن المنظومة الطبية كل يوم تدخل في مرحلة الخطر كما قالت، من حيث المعدات ومن حيث المستلزمات الطبية الغير متوفرة في القطاع والتي يمنع إدخالها عبر المعابر الإسرائيلية أو عبر معبر رفح.
5: نعم عرفات، في 15 من أيار مايو الجاري كان ذكرى النكبة الفلسطينية، ما تراه إسرائيل ذكرى تأسيسها. شفنا وقفات يعني احتجاجية لإحياء الذكرى حتى هنا في أستراليا بسيدني وبميلبن. ماذا عن هذا اليوم في الضفة الغربية؟ نعلم يعني واقع الاستيطان متواصل، هجمات المستوطنين أيضا بوتيرة ربما أعلى في هذه الفترة. كيف عاش الفلسطينيون في الضفة هذه المناسبة؟
7: الضفة الغربية تم تسميتها بالنكبة المستمرة فارس، حيث أن الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية تم إحياؤها وسط هجمات واعتداءات من المستوطنين كانت بشكل لافت هذا الأسبوع، وتحديدا في ذكرى توحيد القدس الذي يعتبره الإسرائيليون أحد أعيادهم المهمة السياسية، حيث خرج مئات وآلاف المستوطنين لشوارع من الضفة الغربية ونفذوا مسيرات ضخمة فيها، إضافة إلى تعليق أو نشر الأعلام الإسرائيلية على مختلف الشوارع ومفارق الطرقات في الضفة الغربية، إضافة إلى هجمات واسعة شنها عشرات المستوطنين في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. هذه الذكرى 78 للنكبة كما قلنا جاءت هذا العام في ظل هذه الهجمات الاستيطانية وفي ظل التشريع القانوني والسياسي للاستيطان في الضفة الغربية، حيث أعلن وزير المالية بتسليل سموتريتش عن نية الحكومة الإسرائيلية على تحويل مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البيري ورام الله إلى مدينة معتمدة ضمن المدن الإسرائيلية عبر ما اسمه شرعنة هذه المستوطنة وتحويلها لمدينة من واحدة من أهم المدن في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية من جانبها أدانت هذه الخطوة واعتبرت أن الإعلان عن مستوطنة في مستوطنة بيت إيل كمدينة يأتي ضمن خطة تعزيز السيطرة والضم للضفة الغربية. هجمات المستوطنين تواصلت في عدد من المناطق الفلسطينية وأدت لإصابة عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى إحراق أراضي واسعة من الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح والشعير في منطقة الأغوار، وهذه المناطق تعتبر سلة غذائية للضفة الغربية. هجمات المستوطنين والسيطرة على الأراضي، إضافة إلى السيطرة على قطعان من الأغنام لمزارعين فلسطينيين، أدت إلى مقتل أحد الرعاة في قرية جلجلية شرق رام الله، وهو يبلغ من العمر 16 عاماً، أعلن عن مقتله بعد ضربه من قبل عدد من المستوطنين بعد أن سرقوا وقاموا بسلبه أغنامه والسيطرة عليها بشكل كامل.
4: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داود، شكرا من القلب لك عرفات.
5: كل تقارير عرفات متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
4: ننطلق غدا إلى بيروت ورسالة أسبوعية مع مراسلنا عطوان سليمي.
5: أنتم مع Good Morning Australia، يسعد صباحكم جميعا. قرب كأس العالم، كثير عنا إضاءة على كأس العالم مع زميل جورج غرام بعد موجز 8:30.
4: خليكن معنا لأنه كمان بآخر دقائق من برنامجنا سنجول على أبرز مشغل وسائل التواصل الاجتماعي بفقرة منوعات. سليم الفهد، فارس حسن وفترة طوق الهندي عم يرافقوكن، ونحن بنصف الساعة الأخيرة من صباح الخير أستراليا.

0: Thank you.
1: حبيتها like a trip down memory lane يعني ما خلى أغنية قديمة إلا جاب سيرتها حلو كتير هاي relatable لمواليد الثمانينات ويعني أوائل التسعينات
2: وأنا منهم بفخر كتير أي غنية هيك أنت بتشتاق لها فارس
1: والله بحب أغاني فيروز هيك اشتقت لها صباحاتنا فيروزية
2: خي
1: كتير
2: خي هالشي بيسعدني
1: احنا معاكم انتم معانا ب Good Morning Australia على SBS عربي يعني يبدو لهذا الصباح أزمة السكن تتصدر واجهة الأخبار استطلاعات الرأي عن انزلاق في شعبية الحكومة العمالية وتعهدات من زعيم المعارضة أنجس تيلر أنه سيستعيد القاعدة يعني الانتخابية والجماهيرية للائتلاف المعارض لأنه حسب استطلاعات الرأي بنيوز كورب وأيضا بفيرفاكس الرابح الأكبر إلى الآن هو حزب أمة واحدة كان ملفت حديث أنجس تيلر بترا عن يعني ربما ائتلاف مستقبلي لم يعد مستحيلا يعني مع أمة واحدة
2: بالفعل فارس اليوم التقدم ولو خجول لأنجس تيلر يعني على حساب ألبنيزي ويعني يجب قراءة هذه الأرقام بواقعية وبعدم سطحية لهذا المشهد اليوم والورقة الاقتصادية تبدو هي الأقوى
1: صحيح طبعا مصرف الاحتياط بعده يراقب التضخم بحذر سعر الفائدة يعني 4.35% ومن المتوقع يعني أن يبقى الضغط قائما على العائلات المقترضة اللي عندها مورجيجز خلال الأشهر المقبلة ارتفاع في تكاليف الغذاء والطاقة وحتى أقساط التأمين
2: هل خذل حزب العمال يعني في هذه الموازنة الخامسة ثقة الفئة الشبابية يمكن أسئلة سنطرحها تباعا بهالأسبوع ننتقل بعد قليل إلى غرفة الأخبار وموجز إخباري محدث والزميل سليم الفهد
1: طبعا بالشرق الأوسط حدث التوتر بعدها واضحة يعني بين إيران والولايات المتحدة الرئيس الأمريكي مجددا يقول إن الوقت ينفد أمام طهران للتوصل إلى اتفاق يلوح بخيارات أكثر قسوة وحتى سمعنا مع مراسلنا في رام الله قبل قليل وعلى الهواء مباشرة بالساعة الأولى إنه داخل إسرائيل هناك أيضا ترقب لاندلاع جولة جديدة من التصعيد مع إيران تفاصيل أكثر في هذا الموجز الإخباري والزميل سليم الفهد
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء استطلاع جديد للرأي يرى أن موازنة العمال الفيدرالية الأسوأ منذ عام 1993 البنيزي يسعى لتهدئة المخاوف من التغييرات الضريبية المعلنة في الموازنة الفيدرالية ومكالمة بين نتنياهو وترامب بعد تلميح الرئيس الأمريكي إلى استئناف الحرب مع إيران

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
3: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
5: وأنا منال العاني.
4: ونحن بانتظار مكالماتكم.
6: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحاً وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول لها راح أسمع لـ SBS
4: عربي، صوتكم في أستراليا.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 23، طقس ممطر بالعاصمة الثقافية ميلبورن و17 درجة، أمطار طيلة النهار ببريسبن و22 درجة، 23 درجة غربا في بيرث، وطقس صافي، رؤية غير واضحة في هذه الأثناء. أديليد أمطار متفرقة و19 درجة، 15 درجة بالعاصمة كامبرا وأمطار متفرقة، هوبارت أيضا طقس ممطر تدريجيا يتحول إلى صافي و16 درجة. منختم الجولة مع داروين، عواصف رعدية و31 درجة بمقاطعات الشمال.

0: رغم خسارته بهدف أمام مضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، لا تزال لدى الجيش الملكي المغربي الفرصة للتتويج بلقب دوري الأبطال. ظهر لاعبو الجيش الملكي بعيدين تماما الحقيقة عن مستواهم المعتاد، بالوقت لأضع خلال نجوم سان داونز كتير فرص مؤكدة أيضا، خصوصا بالشوط الثاني كانت كفيلة حال استغلالها جيدا في نجاحه بوضع قدم نحو منصة التتويج بالمسابقة. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أوبري موديبا بالدقيقة 39 ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء الإياب بالعاصمة المغربية الرباط الأحد المقبل. يتعين على الجيش الملكي الفوز بفارق هدفين لتعويض الخسارة والتتويج بلقبه الثاني في المسابقة اللي حمل كأسها الحقيقة عام 1985. بالمقابل سان داونز يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد شريطة نجاحه في هز الشباك حتى يفوز بالبطولة للمرة الثانية بتاريخه. آخر مرة حظي بها سان داونز كانت بعام 2016.
1: فارس، رح نبقى بالرياضة. The countdown has started. المنتخب الأسترالي لكرة القدم يدخل مرحلة الحاسمة من استعداداته لكأس العالم لهذا العام.
0: حبايبي السكروز، كل التوفيق، وطبعا تمن منتخبات عربية، فكأس العالم حماسي بشكل استثنائي هذا العام. ندعوكم لمتابعة كل المباريات على شاشة SBS. تعالوا نعرف أكثر عن حظوظ السكروز في الذهاب أبعد من أي مشاركات سابقة في كأس العالم في هذا التقرير مع الزميل جورج غرام.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.

0: في كرة القدم هناك لحظات لا تعود فيها الأحلام مجرد أمنيات، بل تتحول إلى قرارات صعبة وضغوط وانتظار. وبالنسبة للمنتخب الأسترالي اليوم، تلك اللحظة قد اقتربت. أقل من شهر يفصل السوكروز عن انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، والمدرب توني بوبوفيتش يعرف أن الوقت بدأ ينفذ. من بين عشرات اللاعبين الطامحين سيختار فقط 26 اسماً لتمثيل أستراليا في أكبر بطولة كروية في العالم، والقرار ليس سهلاً.
1: I think due to those players that you're not sure of, we're not sure where they are physically and how they will be come the end of May, maybe 70 to 80%.

0: الإصابات ما زالت تقلق الجهاز الفني، من بينهم المدافع هاري سوتر أحد أبرز نجوم مونديال قطر العائد من إصابة طويلة، وأيضاً لاعب الوسط آيدن أونيل الذي تعرض لإصابة في الكاحل مع ناديه مؤخراً. لكن بينما ينتظر البعض سباق الزمن للعودة، بدأ آخرون بالفعل مرحلة الاستعداد. هذا الأسبوع يغادر بوبوفيتش إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يقيم معسكراً تدريبياً مبكراً في مدينة ساراسوتا. 8 لاعبين سينضمون إليه بعد انتهاء مواسمهم مع أنديتهم، من بينهم أسماء خبيرة مثل مات ليكي وميتش ديوك، إلى جانب مواهب شابة تحاول إثبات نفسها قبل القائمة النهائية. لكن المدرب الأسترالي لا يبحث فقط عن المهارة، بل عن المرونة أيضاً. اللاعب القادر على اللعب في أكثر من مركز قد يملك أفضلية حقيقية، وهنا يظهر اسم الموهبة الشابة نيستروي إيرانكوندا.
1: We have a fair idea on how many we'd like in each position, but you know the versatility helps. We've always had that, and we have that across the board. If you know, we talk about a young player. Let's talk about Nesta. You know, he can play anywhere across the front line, and without any training he played up front for us as a lone striker and was wonderful in March. The more players we have like that the better.
0: بوبوفيتش يرى أن قدرة إيرانكوندا على اللعب في عدة مراكز هجومية قد يكون سلاحا مهما في بطولة طويلة وصعبة مثل كأس العالم. ورغم أن هذا الجيل من السوكروز لا يملك ربما نفس الأسماء اللامعة التي عرفتها أستراليا سابقا، إلا أن المدرب يبدو متحمسا لوجوه جديدة، أحد أبرزها المهاجم الشاب موتوري. قصته وحدها تبدو كأنها فيلم. ولد لعائلة لاجئة من ليبيريا في غينيا، ثم انتقل إلى مدينة أديلايد وهو بعمر 8 أشهر فقط، واليوم هو يقود هجوم أستراليا في كأس العالم.
1: Yeah, exciting. Obviously, I know that league very well, and I've seen a lot of the games that he's played, and he looks full of confidence. You know, his team has really played well in the second half of the year. So they've done a great job, and I think that has really helped him to settle in quickly, scoring early. So he's full of confidence, and I look forward to seeing him soon.
0: مستواه مع ناديه الجديد في إنجلترا جعل كثيرين يعتقدون أن لديه فرصة حقيقية ليكون أحد مفاجآت البطولة. لكن قبل أي شيء، هناك أمر أساسي بالنسبة لبوبوفيتش، الجاهزية البدنية.
1: Yeah, well, there's a process and a plan. We can't just flog the players next week and say that they'll be ready. We have to take into account where they're at right now, the limited amount of football that they've played. But by coming in early, we can give them, if you look at it, anything from 3 to 4 weeks coming up, getting them to those physical levels that are the best that they can be as an individual.
0: المدرب الأسترالي يدرك أن التحضير البدني قد يكون الفارق بين فريق يخرج مبكراً وفريق يصنع مفاجأة، وهذا الحلم ليس بعيداً عن ذاكرة الأستراليين. ففي مونديال قطر قبل 4 سنوات قدم السوكروز واحدة من أفضل مبارياتهم التاريخية، انتصارات على تونس والدنمارك، أوصلت أستراليا إلى الدور الثاني للمرة الثانية فقط في تاريخها. ثم جاءت المواجهة الكبرى أمام ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني بطل العالم لاحقاً. خسارة بفارق هدف واحد فقط جعلت الجماهير تؤمن أن هذا المنتخب قادر على أكثر مما كان متوقعاً. واليوم مع توسيع البطولة إلى 48 منتخباً بات الطريق إلى الأدوار الإقصائية أكثر واقعية. أستراليا ستواجه تركيا، ثم الولايات المتحدة، وأخيراً الباراغواي. مجموعة ليست سهلة، لكنها أيضاً ليست مستحيلة. بوبوفيتش لا يريد الحديث كثيراً عن الحد الأدنى المطلوب، لكنه لا يخفي طموحه.
1: I think to show that we are very competitive in every game. I don't want to put what's a pass mark or what's something that we aspire to as saying yet we've achieved. I said from day one, why not this group to do something special? And we'll go in to the tournament with that mindset. Can it be us that does something special and goes further than Australia ever has before?

0: لماذا لا يكون هذا الجيل هو الجيل الذي يذهب أبعد من أي منتخب أسترالي سابق؟ لكن كأس العالم ليس فقط ما يحدث داخل الملعب، فهذه النسخة ستقام وسط جدل سياسي واسع في الولايات المتحدة، ومع ارتفاع كبير في تكاليف السفر والتذاكر، الكثير من الجماهير الأسترالية قد لا تتمكن من السفر، وبوبوفيتش يتفهم ذلك.
1: We can't underestimate how close we were to really doing something extraordinary in that game. And the whole country was behind Australia. Every Australia living outside of Australia was behind them and getting up at all kinds of hours to watch. We just want that again. We want that support. We have an exciting group.
0: لكن رسالته تبقى بسيطة. حتى لو لم يتمكن المشجعون من الحضور، فإن دعمهم يبقى مهماً. في النهاية، قد لا يكون السوكروز المنتخب الأبرز في كأس العالم، لكن ربما هذا ما يجعل قصتهم مثيرة دائما. فريق لا يملك النجوم الكبار دائما، لكنه يملك شيئا آخر: الإيمان والروح والقدرة على مفاجأة الجميع. ويبقى السؤال الآن: هل يستطيع هذا الجيل أن يحقق ما لم تحققه أستراليا من قبل؟ أعد هذا التقرير جورج غرام.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوق الهندي، وشوفي ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا. من وين رح نبلش يا فارس؟
0: بما أنه صار اليوروفيجن على الويكند، شو رأيك نبلش مع أستراليا؟ وين حلت في هذا الترتيب؟
1: طبعا كان في أمال كتير كتير عالية فارس، والأنظار كلها كانت على دلتا جودريم، ولكن قدرت انتزعت فوز ليس الأول والرابع، وقدرت كمان هيك تحقق فرحة كتير كبيرة كنا ناطرينها.
0: صحيح، حلت بسموه المربع الذهبي، ولكن البلغارية دارا اكتسحت تصويت الجمهور ولجان التحكيم الحقيقة بأغنيتها بانجرانجا، وأمطرت خزائنها ب 516 نقطة، يعني منحت بلغاريا اللقب الأول بتاريخ مشاركتها بالمسابقة العالمية الشهيرة. دلتا جودريم كانت مشاركتها حلوة الحقيقة، وحتى استحقت إشادة من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
1: صحيح فارس، كل أستراليا كانت عم بتتبعها لحظة بلحظة، ما قدر إلا ما أعرب أنتوني ألبانيزي عن فخره فيها وعن هالمكانة يلي قدرت انتزعتها دلتا جودريم لأستراليا.
0: بالمركز الأول إذن بلغاريا زي ما حكينا، المركز الثاني كان إسرائيل، الثالث رومانيا. طبعا النهائيات لم تخلو من التوترات السياسية يعني والجماهيرية، حتى تعالت صيحات الاستهجان من الجمهور داخل القاعة فور إعلان مجموع نقاط إسرائيل اللي حلت في المركز الثاني. كما ذكرنا كان في كثير من الجدل، كان في مقاطعة يعني كثير دول أو خمس دول الحقيقة أعلنت المقاطعة، إسبانيا، هولندا، إيرلندا، أيسلندا وسلوفينيا، احتجاجا على مشاركة إسرائيل. كان في احتجاجات محدودة بالقرب من موقع إقامة النهائي في النمسا، رفع خلالها المتظاهرون لافتات تطالب بحظر مشاركة إسرائيل.
1: بالفعل فارس، بهاللحظة يلي كانت كمان حملت رسالة سياسية إلى مشهد في بيروت، كمان خلق تفاعل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع من جراليسي فرانكو ليباني بقلب بيروت، صور طلاب الير 12 فارس قبل ما يتركوا يعني وينهوا عامهم الدراسي ويتحضروا للامتحانات رسمية. عادة بيكون عندهم هيك نهار بيقدروا يودعوا هال 12 سنة بطريقة حلوة، ولكن للأسف كان مشهد تكسير خراب شغب بآخر يوم دراسي لقلون. كتير لفتني كيف كان التفاعل والأراء حول هذا المشهد.
0: بالفعل يعني كان أكيد حصد كتير تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. راح نروح على خبر كمان شغل السوشيال ميديا، المغني المغربي سعد المجرد اللي حكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة اغتصاب شابة كان التقى فيها ب 2018 بسان تروبي بجنوب شرق فرنسا، وعم نذكر الخبر وفق مصادر فرانس بريس.
1: فارس، يعني سعد لم يكتفي بطمأن الجمهور وأعلن استعداده للعودة للعمل والحفلات القادمة برد يعني أثار جدل، هو الذي بكى أثناء سماعه الحكم. قبل يعني هذا الظهور كانت المحكمة أدنته بالسجن وشفنا دموعه، الأنظار كلها كمان حول ما بعد هذا الحكم الذي بإمكانه الاستئناف.
0: الادعاء طلب سجن المغني لعمره 41 سنة وعنده شعبية واسعة في العالم العربي، طالب بسجنه لعشر سنوات. كان أمضى لمجرد 3 أشهر رهن التوقيف الاحتياطي ب 2018، محاميه لم يعلق على الحكم. تجدر الإشارة لأن المحكمة أيضا أمرت سعد المجرد بدفع تعويضات 30,000 يورو للشابة و 5,000 يورو أيضا كأتعاب محاماة.
1: رغم صدور الحكم غادر سعد المجرد المحكمة حر لعدم إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحقه.
0: سبق وأن وجهت لسعد المجرد اتهامات مماثلة ب 2015 في المغرب وب 2010 في الولايات المتحدة.
1: من هالخبر فارس لوين نروح؟
0: وين اختاري لنا خبر عزو؟
1: إذا بدك صرخة ورسالة وداع مؤثرة من محمد صلاح يلي كمان ودع صفوف ليفربول وكتب رسالة مؤثرة وذلك قبل أيام من مغادرته النادي اللي لعب بصفوفه 9 سنوات.
0: بالفعل كانت لحظة كتير عاطفية الحقيقة لجماهير النادي وتحديدا للجماهير العربية، يعني كنا هيك كتير نحب وجود مو صلاح ونتطلع أكيد للمرحلة المقبلة.
1: شهدت هذا النادي ينتقل من مرحلة الشك إلى

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: فارس ما فينا إلا كمان ما نوقف عند خبر بخص أستراليا. الشرطة المحلية بأستراليا ولحظات وثقت هذه السمكة, سمكة القرش اللي هاجمت غواص كان عم بيمارس الصيد, ويعني للأسف خسر حياته بقبالة السواحل الأسترالية.
2: كتير مؤسف كان هذا الخبر, وشاشات التلفزيون الحقيقة شغلت بالخبر لأنه تم التعريف عنه, يعني أب وعنده أسرة وكيل روحه الرحمة ولذويه تعازينا الحارة.
1: مع هالخبر أو بركي بنرجع بنقف بشكل سريع عند كمان لحظة مؤثرة. البابا ليمون الرابع عشر شارك بترند 6-7
2: والله حلو,
1: بكل بساطة مع يعني هيك الفئة العمرية الشبابية اللي كانوا عم بيشاركوا بالذبيحة الإلهية بحاضرة الفاتيكان, وطلبوا منه يعمل ترند and he did it and it went viral.
2: أحكي لك شغلي على قصة 6-7. إذا حطيتي 6-7 على جوجل الشاشة بتهز, جربيها
1: بعد البرنامج. يلا I will. بركي مع الخبر منكون أنهينا فقرة المنوعات لليوم, ومساحة من 3 ساعات جلنا فيها على كل شيء بهمكم. نشكر كل الزملاء والزميلات يلي رفقونا بهالحلقة.
2: شكرا جزيلا للزميل سليم الفهد رافقنا على النشرات الإخبارية, وسليم بضل معكم على رأس الساعة حتى 11 صباحا في نشرات إخبارية مفصلة.
1: شكرا أيضا للزميل جورج غرام اللي رفقنا اليوم, وشكر الأكبر لألك, واشتقت لك كتير في كل صباح فارس حسن.
2: So good to be back. وأنا كمان اشتقت لك فترة, وإن شاء الله هيك كان برنامجنا خفيف على القلب لهذا الصباح. بعدنا في أول أسبوع, قولوا يا رب يلا إن شاء الله أسبوع يكون حافل بالإنتاجية لكم جميعا.
1: غدا الحوار المباشر, نلتقي ونتفاعل عبر الأثير. كونوا بخير, وبتمني لكم يوم مليان امتنان وبركة.
2: See you tomorrow. Bye bye.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أظهر استطلاع رأي جديد أن موازنة حكومة العمال تعد الأسوأ منذ عام 1993، إذ قال 52% من الناخبين إنهم سيكونون في وضع مالي أسوأ نتيجة لذلك. ووجد استطلاع نيوز بول أيضا أن 47% من الناخبين يرون أن الموازنة تؤدي إلى تعميق الفجوة بين الأجيال الشابة والأكبر سنا. كما أظهر الاستطلاع أن الدعم الأولي لحزب العمال بقي مستقرا عند 31%، بينما حقق حزب أمة واحدة تقدما ملحوظا ليصل إلى 27%، في حين تراجع دعم الائتلاف إلى 20%. في هذه الأثناء يسعى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تهدية المخاوف من أن تؤثر الإصلاحات الضريبية بشكل غير عادل على المستثمرين العقاريين في المستقبل.
1: If they invest in a new build, it not only does that still, but it also invests in the assets of the nation and the wealth of the nation, which is why this is good policy.
0: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، وإلا لن يبقى منها شيء. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 من شباط فبراير، امتدت لحين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 8 من نيسان أبريل، إلا أن الجهود التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع الذي هز الشرق الأوسط وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا تسودها المراوحة منذ فشل جولة مباحثات بين طهران وواشنطن في إسلام أباد الشهر الماضي في الوصول إلى تسوية. وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: بالنسبة لإيران الوقت ينفد، ومن الأفضل لكم أن تتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منكم شيء. في غضون ذلك يقول مراسل اس بي اس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود أن تحركات إسرائيلية عدة تزامنت مع تصريحات الرئيس الأمريكي.
2: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها. مباشرة لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قدرات كييف في مجال الطائرات المسيرة بعيدة المدى بدأت تغير مسار الحرب، وذلك بعد واحدة من أكبر الهجمات الليلية التي شنتها أوكرانيا على روسيا حتى الآن.
3: Our long-range capabilities are significantly changing the situation and the overall perception of the Russian war around the world. Many partners are now signaling that they see what is happening and how everything has changed, both in attitudes towards this war and in the reach of Ukrainian strikes against Russian targets on Russian territory. The war is quite predictably returning to its home harbor.
0: مع انطلاق الأسبوع الوطني للمتطوعين، أظهرت بيانات جديدة أن 9 ملايين و500 ألف أسترالي شاركوا في أعمال تطوعية خلال العام 2025 رغم استمرار ضغوط غلاء المعيشة. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة Volunteering Australia مارك بيرس إن هذا الجهد يستحق الإشادة، كما يعكس ارتفاع مستوى الاحتياج داخل المجتمعات المحلية في البلاد.
4: Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about their commitment to community and to supporting people in need. And that's really, really encouraging.
0: إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 23. أدليد أمطار متفرقة 19، ملبن أمطار 17 درجة، هوبرت أمطار متفرقة 16، كامبرا أمطار متفرقة كذلك 17، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 23، وأخيرا داروين أمطار متفرقة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

حبي إلى عقدي وضيعي في خطوبي.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. سعى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تهدئة المخاوف من أن تؤثر الإصلاحات الضريبية بشكل غير عادل على المستثمرين العقاريين في المستقبل. جاء ذلك فيما أظهر استطلاع جديد للرأي أن موازنة حكومة الحزب العمال تعد الأسوأ منذ عام 1993، إذ قال 52% من الناخبين إنهم سيكونون في وضع مالي أسوأ نتيجة لذلك. ووجد استطلاع نيوز بول أيضا أن 47% من الناخبين يرون أن الموازنة قد تؤدي إلى تعميق الفجوة بين الأجيال الشابة والأكبر سنا. هذا وكانت الميزانية العامة قد شملت التعديلات الضريبية الأسبوع الماضي، والتي تشمل فرض قيود على الامتيازات الضريبية المرتبطة بما يعرف الاقتطاع الضريبي للاستثمارات العقارية، بحيث تقتصر الفائدة على من يشترون عقارات يتم بناؤها حديثا. وقد انتقدت المعارضة الفيدرالية حكومة ألبانيزي معتبرة أنها تراجعت عن وعدها الانتخابي بعدم إجراء تغييرات على نظام الاقتطاع الضريبي أو على تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال، لكن البنيزي قال إن هذه التغييرات ضرورية لجعل سوق الإسكان أكثر عدالة، مؤكدا أن الحوافز الضريبية ستظل متاحة للمستثمرين المستقبليين.
1: If they invest in a new build, it not only does that still, but it also invests in the assets of the nation and the wealth of the nation. Which is why this is good policy.
0: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، وإلا لن يتبقى منها شيء. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا حربا على إيران في 28 من شباط فبراير، امتدت لحين التوصل للاتفاق لوقف إطلاق النار في 8 من نيسان أبريل. وقال ترامب على منصة الاجتماعية تروث سوشيال: بالنسبة لإيران الوقت ينفذ، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء. في غضون ذلك، يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود إن تحرك